بقادم العباس مصطفى العيساوي. عباس عباس ما أعظمك مولاي.

عمختو شافوك عالماي بس بسمة مرسوم صليت عالقاع شفت سبح تنجوم.

0: في اللحظات الأخيرة قبل استشهاد العباس بن علي عليه السلام، سبقته أعضاؤه إلى الجنة، وتقطعت أوصاله قبل أن تتقطع أنفاسه، فأعطى الله يديه ثم عينيه ثم هامته، وبتلك الشهادة المتميزة تحول من شخص إلى شاخص، ومن مؤمن إلى رمز للإيمان، ومن بطل إلى رمز للبطولات. لا السيف الذي قطع يده، ولا السهم الذي مزق عينه، ولا العمود الذي فلق هامته، ولا كل محاولات التشويه التي طالت قضيته استطاعت أن تؤثر على روحه الهائجة بالمثل العليا، وأن تؤثر على فحولته العارمة ضد الطغيان.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: تقول جابوا له ماي وقلت له يا ماي من راح أبوي المنبع جاي.

جن وزعوا شويه شويه وزعوا لهم ما يسمع والقالها بمنيه كل السبايا خلي وزعوا شويه شويه يا ما اذا رايد تجي المن بعد هالجيه

0: شتظن شربت قبل الحسين موقفك كان ويا نموذين شتظن شربت قبل الحسين بكل الصار انت ويانا غلطان قبل لا يموت ابوي يلا يلا جابوا لي ماي جابوا لي ماي وقيت لي يا ماي
1: المن بعد جاب جابوا لي ماي ويا رقي الليل احكي احكي من راح ابوي

0: تمنيتك تجي يا ما
1: انا جاد قلبك يا مولاي
0: الحسين الشاعر حسين محسن العبودي يا ماي ما ريدك تجي ومن لا هلا بجيتك هاي ليش جيتك لبوي تأخرت فاتي

جيتك هاي جيتك لبوي تأخرت فات الوقت المن جاي ضميت روحك بالنهر

سر الحياة وإحنا ميتين يلجين السر الموت لحسين.

0: الله من قلبك طلعها.
1: اسمع اسمع اسمع.
2: يا مايم المشرع ما تدري بينا سويت، ودي انا ابو فاضل الك شندز بعد جاماجيت.

لما اشرع ما تدربي نسويت. هاي رقيك هذا الماي وسولف يا الله اكبر. الله يساعد قلبك يا مولاتي. تقول له ما تدربي نسويت يم المشرعه، ودينا ابو فاضل لك شندس بعد كما جيت.

المشرع ما يم المشرع ما تدربين السويت ما تدربين السويت ودينا ابو فاضل الى شندس بعد شاماجي

بول سهم لاحك خفت قدام عينة بديت قدام عينة بديت عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام عينه عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام شلوني لامك ما عنده ذرعا حسين الله أكبر عم القمر رادك تجينا وطشري يا ماي طشرت قدام عيني المشكلة مو هنا المشكلة شلون

اصرخ اصرخ اصرخ سيل الى ان ينقطع النفس سيل.

هذا كل صوتك، كل صوتك هذا زينب، هذا الرقية، الرقية كل صوتك. من راح أبوي؟

الفهم أنا بمكانك رايح ما قلت لو آخر يا سهل أنا بمكانك إيه.

لا تخسر لا تخسر من نياتك تجي حسين الشاعر المخلص حسين محسن العبودي وشلت عين من الدمع وشلت عين من الدمع يا مايكي عطشانة يا مايكي عطشانة والريجة ناشف لو بجه الريجة ناشف لو بجه الريجنا شف شبيش بي الريجنا شف لو بك يكسر قلوب عدوانه يكسر قلوب عدوانه عوف العطش جلس عوف العطش عوف العطش بس على الأقل كونك بهاي ويانا كونك بهاي ويا شنية ما سكتيت ناري الخيام وحكي الجمر شوانا قل عوف العطش استعوف العطش عوف العطش بس على أقل كونك بهاي ويانا ما سكتت نار الخيام وحكي الجمر جوانا عاد باي تقول لي عاد باي وقفتك حسين ما سكتت نار الخيام وحكي الجمر جوانا اخر شيء اخر قال ايش قالت له

ما أظن أن إنساناً في مسرح التاريخ والبطولة استطاع أو يستطيع أن يكون له مثل هذه الكفاءة العالية والمواهب الفريدة النادرة غير الإمام الحسين عليه السلام ليمثل هذا الدور الجوهري الخطير في قيادة حركة الإيمان وإحياء دعوة الإسلام. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

محنية ضال دميعها يحمل يومية من جارحها زينب محنية ضال دميعها.

هاي الانسيه.

0: سكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
1: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء ولما انتشرت في العالم الإسلامي. زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، ومن المدينة إلى شمال أفريقيا، من أجل أن تفضح البيت الأموي وأن تعلن للعالمين كيف أن الحسين قدم دمه في سبيل هذه الأمة.
2: جيوفي، أريد هنا أن أقول اسم زينب يعني زين وأب،
3: زين
2: وزين هي الزينة، وزين هي الميزات، وزين هي المجوهرات، زين هي الجوهرة.
4: السيدة زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة، حفظت لنا الدين المحمدي بحفظها للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية.
5: زينب عليها السلام، نهج وثورة.

0: للأحرار شرف وبعزنا وانت تسولف أخبار
1: شرف وبعزنا وانت هلا هلا سالف.

سيم بالطفصات ما شاء الله احكي عني سيم بالطفصات هلا هلا بي شرف بعز نهضة.

0: حاط
1: بخصمك. إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

لم يكن هنالك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس. فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأنني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامل في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا، فيما لو وجها توجيها صالحا وانتهجا السبل القويمة. الكاتب الإنجليزي توماس لايل.

0: قول زين هلا اقتل قمر اقتل قمر
1: عباس سمير
0: الشام ما راح.

0: لقد مزق العباس تحت قيادة أخيه الحسين عليهما السلام كل خيوط العنكبوت التي نسجتها أيادي الجنات حول عقول الناس وضمائرهم، فكان رجل المهمات الأصعب في معسكر كل مهماته كانت صعبة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: قلبك عيلم بيه.

قلبك علم قلبك علم بعيوني رماد ودخان بعيوني فدوة فدوة روح لكم.

يا أبا الحسن صوتي يناديك بآه، يا علي يا علي.

عجل صيحت وانا من ذبحا وحسينا عجل صيحت وانا من ذبحا وحسينا

من صارت مسبية. قلبك علم بعيون رماد ودخان، بعيوني

شاعرها خادم المولى أمير المؤمنين قحطان الحسناوي. المن آصي المن

0: قلبك علم بي قلبك عيلة من صلة مسبية قلبك علم بعيون رماد ودخان
1: بمتوني صوت الأحزان

هاي الرماح عليها روس اخوتنا عفنا لبداني على الثار براحتنا

صار قلبك علم بيا قلبك من صرت مسبية قلبك علم قلبك

اسمع اسمع. وعينتي سالف يا علي وياي، شي قل لها؟

حزان قلبك على انبيا قلبك بويا يا علي من صرت مسبية من صيري آخر جواب آخر جواب خلي على قدام الحسين قلبك بعيون رماد ودخان بعيون رماد ودخان قمتوني صوت الأحزان.

سيد الشهداء. وجهي لي حسين من الشمس يتشوه، وبنت رقية الصوت بيها شوه.

بالحبل كتفاها حافية مشاها بالحبل كتفاها

0: ما اجيت تعيني باحزاني.
1: ثقيل ثقيل شبيت في الورق.

يا علي والكربلة تعني.

0: اللي أن عباس القمر ما جاني
1: ممنوع بالخدمة قاعد قحطان الحسناوي

يوم الحزن ذبحه وابنك والابو يحس بالابن

بويا من طاح الحسين من المهر من صحت بويا كشفت راب القبر يا علي والكربلة تعناني يا علي ما اجيت الكربلة وقت العصر بويا من طاح الحسين من المهر من صحت بويا كشفت راب القبر يا علي والكربلة تعناني يا علي آها خيمة من عندك تريد العائلة لأن كل

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أياً كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

يا زمن والله عجيبة بنت علي تصبح غريبة، يا زمن والله عجيبة بنت علي تصبح غريبة، من نعدم صاب زينب قل لي أذكر يا مصيبة، من نعدم صاب زينب قل لي أذكر يا مصيبة.

مصيبة قل لي أذكر يا يا زمن يا زمن والله عجيبة يا زمن والله

يا طفل لما انت فقده ضايع وتقدر تقصده، يا طفل لما انت فقده ضايع وتقدر تقصده، عنا لو تمشي وتناشد صعبة عالحرة النجيبة، صعبة عال يا زمن يا زمن بتعالي هلا هلا بيك.

سير أحلام على عيوني تنام، أنت تدري الليل ذا خيم ظلام يا الله.

0: ضايع وتقدر تقصده يا طفل لما انتفض ضايع وتقدر تقصده عنا لو تمشي وتناشد صعبة على حرة نجيبه صعبة على
1: صيح يا زمان.

ابوه ساعة المرهى على خوف فرض الحق ساعة المرهى على خوف من على الناقة وتشاهد جثة الوالي سليبة جثة الوالي

ما اعوفك لو بدي من ريحه غصبا عليك، ما اعوفك لو بدي من ريحه

0: أنا
1: ما شاء الله ون ون
0: انقل خويا قلب البيت درب عشر ونينا يا حسين خويا قلب البيت درب عشر ونينا ون

0: وين ابو الغيظه؟
1: وين ابو الغيظه؟
2: هنا اذاعه جامعه المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد

تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال

فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس

أسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة

هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم

يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم

شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف

آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه

موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.

إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء.

المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا

بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام.

رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة

صم بكم عمي فهم لا يرجعون.

خلقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا

الصلاة ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

فومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب

وإن منها لما يهبط من خشية الله

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير

ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل.

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن

ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا

ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن

واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

الله فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

لهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الهندي الهندوسي تاملاس توندون.

0: حان وقت النظافة. عنكبوت، سأمسك بك، لا تخافي لن أقتلك، فقط إكراما لجدتك عنكبوت الغار. تستطيعين أن تبني بيتك في أي مكان آخر. هيا اذهبي. ماذا تريدين مني؟ ما معنى هذا؟ تريدين أن تعرفي قصة جدتك عنكبوت الغار؟ حسناً، سأحكي لك. كانت جدتك بطلة قصتنا تعيش في غار ثور على أطراف مكة المكرمة، وكان المكان موحشاً لا تسكنه إلا أشرس الزواحف.
1: ما هذا؟
2: لا تخافي يا عزيزتي، أنت ضيفتي الليلة.
1: أشكرك، يبدو أنني ضللت الطريق.
2: ما رأيك في أن نتحدث قليلا قبل تناول العشاء؟
1: بكل سرور، ولكن ما هو العشاء؟
2: أنت بالطبع يا عزيزتي، فأنت طعامي المفضل.
1: لا لا لا لا، أرجوك أرجوك ارحميني.
2: هل سمعت من قبل عن عنكبوت ترحم ضحاياها؟ قل لي يا عنكب، لماذا اخترتني أنا بالذات لتتزوجني؟
3: في الحقيقة لم أجد أنثى عنكبوت غيرك في هذا المكان الموحش. هيا أعدي لنا الإفطار.
2: كنت في الماضي أنت الذي تحضر لي الطعام.
3: هذه عادات وتقاليد الزواج، كل عنكب ذكر يصطاد الحشرات ويطعم بها الأنثى حتى تقبل الزواج به.
2: نعم معك حق.
3: هيا أين الإفطار؟
2: حالا. ألا تعرف أيضاً أن من عادات وتقاليد العناكب أن تأكل الأنثى ذكرها بعد الزواج؟
3: هل تمزحين؟ لا أرجوك أرجوك لا تأكليني.
2: هذا ما فعلته أمي بأبي وأمك بأبيك. سامحني يا زوجي العزيز، هذه طبيعتنا.

0: إن محمد بن عبد الله يريد أن يغير طبيعتنا ويمحو العادات والتقاليد التي عشنا عليها.
1: نعم، تعودنا أن نعبد الأصنام وأن نئد البنات ونشتري العبيد والجواري، وهو يدعو لتحريم كل هذا.
0: إذا تركناه ستنتشر دعوته ولن نقدر على إيقافه أبدا.
1: فلنقتل.
0: هذا كلام خطير. هل نسيت أن أجداده هم سادة قريش؟
2: عندي رأي.
1: تكلم.
2: فلنأخذ من كل قبيلة فارسا قويا شجاعا ويضربونه ضربة رجل واحد فيضيع دمه بين القبائل.

0: وجدت عنكبوت الغار نفسها فجأة أمام ملك كريم يحدثها بلغة تفهمها، ويقول لها: بعد قليل سيهبط إلى الغار اثنان من رجال الله، وستقومين بمهمة خطيرة.
1: أمرك يا سيدي، ولكن من هما؟
0: قال لها الصوت الكريم: الأول هو نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني هو صاحبه في الدنيا والآخرة أبو بكر الصديق.
1: هل المطلوب مني أن أترك المكان حتى لا يؤذيهما منظري؟
0: قال لها: بل ستبقين وستبنين بيتك على باب الغار. كم يلزمك من وقت؟
1: 4 ساعات من الغزل المتواصل الذي تتخلله فترتان من الراحة.
0: قال لها: اعملي بلا راحة، أريد أن يبدو بيتك وكأنه بني منذ أعوام طويلة، أتفهمين؟
2: لم نجد محمداً في بيته.
3: نعم، ينام في سريره ابن عمه الغلام علي بن أبي طالب.
4: ها؟ والعمل؟
2: لن يذهب بعيداً.
3: لا يوجد مكان يحتمي فيه داخل الصحراء،
4: ربما ذهب إلى غار ثور.
2: سنفتش الغار في طريقنا، لن يفلت منا.
1: لا زال النبي يصلي وصاحبه خلفه. لقد أديت جانبا كبيرا من العمل. سأرتاح قليلا ثم أواصل بناء البيت.
5: أنت أيتها العنكبوت، استيقظي.
1: سأصحو بعد قليل يا عصا موسى.
5: انهضي يا كسلانة، كيف تنامين في وقت العمل؟
1: سآخذ قسطاً من الراحة.
5: ألا تقدرين خطورة الموقف؟ خاتم الأنبياء والمرسلين يطارده الكفار، وقد يصلون في أي لحظة.
1: حسناً حسناً، سأنهض بعد قليل.
5: بل ستنهضين حالاً عندما تذوقين ضرباتي الموجعة. خذي.
1: آه يا أرجلي الثمانية.
6: تستحقين أكثر من ذلك.
1: ماذا؟
6: لقد نلت أعظم شرف بخدمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنك تتركين الفرصة وتنامين.
5: كيف تجرؤين على أن تتحدثي أمامي أيتها النملة؟
6: تحدثت أمام نبي الله سليمان ولم ينهرني، فمن تكونين أنت؟
5: لولا هروبك لافترستك أيتها النملة.
1: ما هذا؟ ذئب مفترس؟
7: لست كذلك، ذئب أنا، ولكني بريء. اتهمت ظلما بأكل نبي الله يوسف.
1: أصدقك يا سيدي.
7: المهم أن يصدقني الناس. ستروى قصتي في كتاب الله وتظهر الحقيقة، ولكن إذا لم ينجو النبي الخاتم سأضيع وتضيعين معي.
1: سأختبئ خلف هذه الجبال. ما هذا الذي يخرج من الجبل؟
8: ألا تعرفينني؟ أنا ناقة صالح، كنت أسقي الناس جميعاً من لبني في أرض ثمود، ورغم هذا ذبحت. كان ذبحي يشبه ذبح البراءة على الأرض. هيا لا تتكاسلي وتجعليني أحس بآلام الذبح مرة أخرى.
1: كلما سرت خطوة قابلت حيواناً خدم نبياً من أنبياء الله يعاتبوني على تقصيري. ها؟ لماذا غابت الشمس فجأة؟ ما هذا الكائن العملاق؟
9: فيل أبرهة يتحدث إليك أيتها العنكبوت.
10: سعدت برؤيتك يا سيدي.
9: لست سيدا لأحد ولست عبدا لغير الله. لقد رفضت أن أشارك في جريمة هدم الكعبة، وأمامك أنت فرصة أن تشاركي في نجاة نبي الله.
10: معك حق، ولكني في حيرة.
9: سأريحك من الحيرة نفخة من خرطومي وترتاحين من الدنيا كلها.
10: أنقذوني أنقذوني، إنني أغرق.
11: ما الذي أتى بك إلى مملكة سيد البحار؟
10: سقطت رغما عني، إنني أغرق.
11: تستحقين الغرق، أنت لا تقومين بواجبك في خدمة خاتم الأنبياء.
10: لم أكن أعرف.
11: هذا ليس عذرا، التقمت يونس دون أن أعرف أنه نبي، وصمت حتى الموت لكي ينجو النور الذي في داخلي. ابتعدي.
12: دعوها، ستعترف وحدها بكل شيء.
10: أعترف بأنني مخطئة.
12: الخطأ عندنا عقابه الذبح. ذات مرة تفقد سيدي سليمان الطيرة ولم يجدني، فقرر ذبحي، ولم ينقذني إلا أنني جئته بنبأ يقين. هل ستكملين البناء؟
10: على الفور، على الفور يا حضرة الهدهد. من فضلك يا سيدي الكلب.
13: أتسخرين مني؟ لم يكن الكلب سيدا لأحد في يوم من الأيام. إن شرفنا أن نكون خدما وحراسا.
10: أين أجد غار ثور؟ لقد ضللت الطريق.
13: لا أستطيع أن أدلك، أنا الآن في نوبة حراسة. من يترك أرضه وعمله المكلف به يضيع ويتوه ويصبح بلا فائدة.
14: لماذا تبكين أيتها العنكبوت؟
10: ضللت الطريق، أريد أن أعود إلى غار ثور في مكة.
14: صعدي إلى ظهري.
10: هل تعرف مكانه؟
14: أعرف كل مكان في مكة، أنا طير خليل الله إبراهيم. إذا أحببت مكانا لن تضلي عنه أبدا. بالحب تستطيعين فعل أي شيء.
10: يا إلهي، كل هذا كان حلما؟ البيت، يجب أن أسرع. ها؟ من أين أتت هاتين الحمامتان؟ إنها أصوات خيول الكفار. سأعمل بأقصى طاقتي.
2: هيا لنفتش الغار.
3: نفتش ماذا؟ انظر إلى بيت العنكبوت، لا يمكن أن يبنى هذا البيت إلا في شهور وسنين.
15: نعم، وانظر إلى الحمام الراقد فوق بيضه، كيف دخل إلى الغار دون أن يفزع الحمام؟
3: هيا بنا نبحث في مكان آخر.
2: أنصحكم ألا تبتعدوا كثيرا عن هنا.
10: لماذا يطير الحمام بعيدا؟ ولماذا عاد الملك الكريم إلى هنا؟
0: قال لها الملك الكريم: لقد انتهى دورك، سيخرج رسول الله من الغار.
10: لا يا سيدي، أرجوك، لقد أحببت حياتي منذ جاء إلى هنا. أهون علي أن تخرج روحي من جسدي على أن يخرج سيدي من الغار. أعرف أنني مجرد عنكبوت، ولكن
0: قال لها الملك الكريم: قضي الأمر أيتها العنكبوت، هناك أمور أعظم من أن ندركها. يجب أن يخرج النور من الغار ليملأ الدنيا بأسرها.
10: كان هنا سيدي يصلي، وهنا كان يطمئن صاحبه قائلا: لا تخف، إن الله معنا، ما أسعد حظي برؤية وجهه الكريم.
3: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
0: نجا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكيدة الكفار، وهاجر إلى ربه داعيا برسالة الحق والخير والسلام، وأمرنا أن نحسن إلى الحيوان ونترفق به. عندما كان في طريقه لفتح مكة كان يختار السير في دروب غير معروفة حتى يدخل أم القرى دون قتال، وصادفه في إحدى الطرقات كلبة تلد، فأمر الجيش كله أن يغير مساره حتى لا تفزع الكلبة أثناء الولادة. وقال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نترفق بمن هو أضعف منا، وكيف نسعد في هذه الحياة.

الحسين عليه السلام أصبح مثلاً أعلى لكل الثوار والمناضلين من أجل التحرر والانعتاق من نير الظالمين والمستبدين. وعندما يغدو المرء ملهماً للثوار فهذا دليل انتصار لا هزيمة، وعندما تزلزل دماؤه الزكية عروش الظالمين فهذا دليل نصر مؤزر لا مأساة فحسب.

0: وتحمي حماك كمات جنود ففي كل شبر.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: هناك أشخاص في هذا العالم يمتلكون شخصيات مميزة ومؤثرة. إن سيرة الحسين عليه السلام تعلمنا درسا مهما عن الالتزام بالمبادئ والقيم النبيلة، فلنتعلم من هذه الشخصية الملهمة كيف نواجه التحديات بشجاعة وإيمان. الشخصية الملهمة، برنامج من إعداد وتقديم منار العامري، وفي الإخراج الإذاعي مصطفى محمد.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الإمام الحسين عليه السلام الشخصية الملهمة. مستمعينا الأحبة، نتحدث في بداية هذه الحلقة عن فصاحة الإمام الحسين عليه السلام وبلاغته. مستمعينا الأحبة، من مظاهر علم الإمام الحسين عليه السلام فصاحته وبلاغته وأدبه، وقد أشار إليه السيد محسن الأمين رحمه الله حيث قال: وربي الحسين عليه السلام بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد، وأمير المؤمنين عليه السلام الذي كان كلامه بعد كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق، وفاطمة الزهراء التي تنطق عن لسان أبيها صلوات الله عليه وعلى آله. فلا غرو إن كان أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، وهو الذي كان يخطب يوم عاشوراء وقد اشتد الخطب وعظم البلاء وضاق الأمر وترادفت الأهوال، فلم يزعزعه ذلك ولا اضطرب ولا تغير، وخطب في جموع أهل الكوفة بجنان قوي وقلب ثابت ولسان طلق ينحدر منه الكلام كالسيل، فلم يسمع متكلم قط قبله ولا بعده أبلغ في منطق منه، وهو الذي قال فيه عدوه وخصمه في ذلك اليوم: ويلكم كلموه فإنه ابن أبيه ابن علي بن أبي طالب، والله لو وقف فيكم هكذا يوما جديدا لما انقطع ولما حصر. مستمعينا، كان الإمام الحسين عليه السلام أعلم الناس في زمانه، فلا يدانيه أحد في علمه وفضله وكماله، وقد عرف بغزارة العلم وسعة المعرفة وسلامة المنطق وقوة البيان والفصاحة والبلاغة والأدب، وتدل خطبه وأقواله وكلماته على أنه كان من أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء. مستمعينا الأحبة، كان للإمام الحسين عليه السلام اهتمام كبير بنشر العلوم والمعارف الإسلامية، واعتنى عناية خاصة بأصحابه وطلابه وتلامذته الذين كانوا يواظبون على حضور درسه العلمي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان له مجلس علمي معروف، وكان يحضره أكابر الصحابة والتابعين والفقهاء والعلماء حتى ينهلوا من علومه ومعارفه الغزيرة. يقول الشيخ باقر شريف القرشي رحمه الله: كان مجلسه مجلس علم ووقار، قد ازدان بأهل العلم من الصحابة وهم يأخذون عنه ما يلقيه عليهم من الأدب والحكمة، ويسجلون ما يروون عنه من أحاديث جده صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول المؤرخون: إن الناس كانوا يجتمعون إليه ويحتفون به وكأن على رؤوسهم الطير، يسمعون منه العلم الواسع والحديث الصادق. وكان مجلسه في جامع جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله حلقة خاصة به. وسأل رجل من قريش معاوية أين يجد الحسين، فقال له: إذا دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت حلقة فيها قوم كأن على رؤوسهم الطير، فتلك حلقة أبي عبد الله. ويقول الأديب اللبناني المعروف عبد الله العلايلي: كان مجلسه مهو الأفئدة ومتراوح الأملاك، يشعر الجالس بين يديه أنه ليس في حضرة إنسان من عمل الدنيا وصنيعة الدنيا تمتد أسبابها برهبته وجلاله وروعته، بل في حضرة تفوح بالسكينة كأن الملائكة تروح فيها وتغدو. وكانت شخصية الإمام الحسين عليه السلام العلمية وجاذبيته الأخلاقية وقوته الشخصية ومقامه الشامخ يجذب إليها الأفئدة، ويتهافت على مجلسه أهل العلم من الصحابة والتابعين للنهل من نمير علومه ومعارفه. مستمعينا الأحبة، سجلت لنا كتب الرجال والرواة والفهرسة والطبقات ومعاجم الحديث والأعلام والرواة وأصحاب وطلاب الإمام الحسين عليه السلام والذين تتلمذوا على يديه، وقد برز منهم الصفوة والنخبة الخيرة من الرواة والمحدثين والمفسرين والمؤلفين والفقهاء الذين كان لهم دور فاعل في نشر تراث الإمام الحسين عليه السلام بين النخب والحواضر العلمية، وحفظ رواياته وأحاديثه من الضياع والاندثار. وقد تخرج من المجلس العلمي للإمام الحسين عليه السلام نخبة متميزة، فقد كان الكثير من أصحاب الإمام من أهل العلم والوعي والبصيرة. يقول الشيخ محمد مهدي شمس الدين عن تلك النخبة المتميزة: نعرف استنادا إلى بعض النصوص أن أكثر الشهداء لم يكونوا نكرات اجتماعية من غمار الناس، بل كانوا من الرجال ذوي الشأن في أوساطهم الاجتماعية، ونعرف أنهم كانوا يمثلون نوعية خاصة كان الناس ينظرون إليها باحترام كبير، وهم من أهل البصائر، وهو تعبير يعنى به الواعون الذين يتخذون مواقفهم عن قناعات تتصل بالمبدأ الإسلامي ولا تتصل بالاعتبارات النفعية. وإذن فنحن أمام نوعية من الشخصيات تمثل النخبة الواعية للإسلام في المجتمع الإسلامي في ذلك الحين، وهي تمتد أو تستمد تفردها وتفوقها من فضائلها الشخصية ومن وعيها الإسلامي والتزامها بمواقفها المبدئية، على خلاف الزعماء القبليين التقليديين الذين يستمدون قوتهم من الاعتبارات القبلية المحضة. وإن كانت هذه النخبة الواعية تضم رجالا كثيرين جمعوا إلى فضائلهم ووعيهم الإسلامي ولاء قبائلهم لأشخاصهم. وقد ترجم الشيخ الطوسي في كتابه المعروف رجال الطوسي لكوكبة من أصحاب الإمام الحسين ابن علي عليهما السلام وفق الحروف الهجائية، فبلغوا 98 بين صحابي وتابعي، لكن تراجمه لهم كانت جدا مختصرة، ويكتفي في غالب الأحيان بذكر الاسم فقط، فقد رووا عنه في مختلف العلوم والمعارف من العقائد والفقه والحديث والتفسير وغيرها، بينما اكتفى ابن شهر آشوب في مناقبه بذكر أسماء 16 من أصحابه، حيث قال: ومن أصحابه عبد الله بن يقطر وكان رسوله رمى به من فوق القصر بالكوفة، وأنس بن الحارث الكاهلي، وأسعد الشامي، وعمرو بن ضبيعة، ورميث بن عمرو، وزيد بن معقل، وعبد الله الخزرجي، وسيف بن مالك، وشبيب بن عبد الله النهشلي، وضرغامة بن مالك، وعقبة بن سبعان، وعبد الله بن سليمان، والمنهال بن عمرو الأسدي، والحجاج بن مالك، وبشر بن غالب، وعمران بن عبد الله الخزاعي. وبالإضافة إلى التعليم، كان الإمام الحسين عليه السلام يهتم كثيراً بتربية طلابه وتلامذته وأصحابه تربية أخلاقية عالية، فقد ربى جيلاً متميزاً من المحدثين والرواة والكتاب والمفسرين، وكان لهؤلاء الفضل الأكبر فيما بعد في نشر علوم ومعارف الإمام الحسين عليه السلام في الأمة، وإيصال فكر وثقافة ونهج أئمة أهل البيت إلى مختلف الحواضر والمدن الإسلامية والعلمية الكبرى. وهذا مستمعينا يدل على اهتمام الإمام الحسين عليه السلام بصناعة نخبة علمية كفوءة وقادرة على نشر العلم والمعرفة بين الناس، وخاصة ما يرتبط بنشر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وفقه الإسلام وبيان عقائده الحق. مستمعين الأحبة، تتلمذ على يدي الإمام الحسين عليه السلام كوكبة من العلماء والفقهاء والرواة والمحدثين، وكان لهم شرف صحبة الإمام الحسين عليه السلام وحضور مجالسه وبحوثه العقائدية والفقهية والقرآنية والنهل من علومه ومعارفه وحفظ أحاديثه ومروياته وتدوينها في الكتب والرسائل. وقد برز بعضهم في علوم الحديث، وبعضهم في علوم القرآن، وبعضهم في علوم الفقه، وبعضهم في علوم الكلام، فكان منهم الفقهاء والعلماء والرواة، وقد كان لبعضهم دور فاعل في نشر ما تعلموه من الإمام الحسين عليه السلام فيما بعد، بينما استشهد بعضهم الآخر معه في معركة الطفي بكربلاء. إلى هنا مستمعين الأحبة، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الإمام الحسين عليه السلام الشخصية الملهمة. نترككم بحفظ الله ورعايته.
0: هناك أشخاص في هذا العالم يمتلكون شخصيات مميزة ومؤثرة. إن سيرة الحسين عليه السلام تعلمنا درسا مهما عن

0: ونطف.
1: هنا الكبرياء،
0: هنا الكبرياء،
2: هنا الانتصار،
1: هنا الانتصار.
0: انتصار الدم على السيف، انتصار العدل على الظلم،
1: انتصار البراءة،
0: انتصار المروءة.
1: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
0: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين.
3: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد

0: هنا يحيى الحسين،
1: هنا يحيى الحسين،
0: هنا إذاعة جامعة المستقبل،
1: إذاعة جامعة المستقبل.
2: من آخر سهم رتب.

0: قبل اللي يحرقون
1: تصل أغاتي ممنون وخادم شاعرها خادم الحسين المخلص الموفق قحطان الحسناوي أغاتي

اسمع سوالف زين ابويا ابو امير المؤمنين بهاي الليل. يا علي ما عندي كافل ردتك بداله تجينا من الظهر، عباس اخويا بعمد راسه مهشمينا والهش

ابو فاضل جمع وش قال لي يا حيدر بعد، ايش قال لي يا حيدر بعد اليوم عنك علي وين

شايرحم حميده شلون شايرحم رقيه موقف رقيه شقد صعب من الظما من الرعب

علي يا علي أم الرضيعة على النجف شبحت جفنها

شو تريد ام الرضيع؟ شو تريد بهاي الليله؟ تريد بس شف ماي منك ديره فوق شفاف ابنها بلكي عبد

لما انذبحته للخيم وصلت شوغته او ام ابد ما شافت حسين غطى الطفل عنها.

عليا ممنون ممنون ممنون بالخدمة غاتي قحطان الحسناوي حسين وين حسين حسين.

حسين ما يقدر يجينا ابويا يا علي ما يقدر يجينا الطشار الطش

أدرى طلع من ظهر أبو اليمة، الحافر ثقيل ومن سحق، كم ضلع أبوي يسمع تطق، صدره على الظهر انطبق، صدره على ظهر انطبق.

قلبك. مؤلمة هاي الأبيات، مؤلمة هاي الكلمات. أو شمر على القافة قلبه ويضرب أصنام.

0: تصل من آخر سهم رتك. شوي أعلى. قبل اللي يحرقون.
1: تصل يا حبيبي.

بيها شي يصير بيها ابوي شي يصير بيها يا علي هاي العيال خيامها توقع عليها او هاي دمت ينضح متنها وذيج مجويات دي او ت

0: صار من آخر سهم رتك؟ قبل اللي يحرقون توصل يا علي، ما جيت لي أنا، إجت بس صياط ترهب، هاي ناس بقساوتها تحرق وتضرب وتسلب، والحكي يختلف عن الشوف بويا، الوضع مرعب، ما جيت وتشوف الوضيع مذبوح حتى ليرتضيع، أو تلقى ضلع شابق ضلع، يا علي المحنة خطيرة بأرض وادي الغاضرية.
1: قالوا في الحسين.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

0: رجحت مناقبه.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا من إذا عدت
0: تستاهل عيدك ماجور.

ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.

0: الله أكبر.
1: بسريره جبريل كان موكلا عطرت أما علمت لي أي معظم وطأت

يعلو القاضي وطالما حسين ولثغره. الله أكبر.

صحيح. قد يقول لي واحد ان البكاء شيء قهري، صحيح قهري، انا ما اقدر عندما امر بواقعة الطف اشوف هالمجزرة الواقعة هالمأساة بشكل لا ارادي، عيوني تنهمي، صحيح حد. ولكن هو هذا الهدف، ان الحسين مثلا انما قتل حتى يحط لك كم واحد يمشون عليه مثلا، او يحط لك كم واحد افرض يقومون بممارسات لا ترتقي الى مستوى نهضة الحسين، لا لا لا، مو هذا الهدف. الهدف هواية اكبر من هذا. الهدف الحسين يريد يحط له جذوة بالتاريخ، يحط له جمرة بالدنيا، يقول ان هاي الدنيا راح تمر في تاريخها بادوار، هاي الادوار بيها ظلم، بيها تعدي، بيها ارهاق. بتعبير اخر، ان الدنيا مو بيها يزيد واحد، لا، تاريخ يومية يطلع له يزيد. تاريخ تنبه لي، لا والله يزيد اذا تحطه في قياس بعض اللي طلعتهم الدنيا يطلع نبي يزيد. نعم اي نعم. الواقع انها النمط، فاذا كان الحسين سلام الله عليه انما نهض ليقرر ان ما طول الدنيا اكو بيها مفارقات من هالنوع، ها، ينبغي ان يكون دائما اكو حسين، ها، واكو سيف، هذا السيف ينبغي ان يبقى، وينبغي ان تبقى معالم مدرسة الحسين قائمة. واعتقد التجارب الان تعطينا برهان على هذا. تفضل. الان المسلمين يعتدى عليهم في بقاع الارض، يعتدى عليهم ويضامون. ارجوك اذا ما يحملون معالم هالمدرسة وهي مدرسة الفداء، مدرسة التضحية، اذا ما يحملون معالم مدرسة الفداء والتضحية ما راح ينتهون الى نتيجة ابدا. اكد لك، لا يصنع الدنيا الا التضحية، الا العطاء. يعني اذا معالم المدرسة ارتفعت عن المستوى الذليل، مو مدرسة مهمتها افرض سكب الدموع، لا لا، سكب الدمع يجي شيء ثانوي. مو يقول سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه، يقول افلطمن بالراحتين فهلا بسيوف لا تتقيها الدروع. الواقع معالم المدرسة اللي يريدها الحسين، ما دامت الدنيا تلد انحراف، تلد يزيد، نعم، ما دامت الدنيا هكذا ينبغي ان يكون دائما معالم مدرسة الحسين سلام الله عليه معالم قائمة.

في عي وما تشرب قبلك حلفتها معلمها الوفاي ما شربت قبلك حلفتها معلمها الوفاي يمها الأطفال

تشرب قبلك حلفت هيك معلمها الوفاك ما شربت قبلك حلفت هيك معلمها الوفاك يا

0: طيح المي عد
1: تريد ابوه يشرب.

0: قادم. شان شاعر الأستاذ علي الإبراهيمي رقي الماء بيدي.
1: إذاعة جامعة المستقبل، التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه ليصوغ من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدفأت بها ضلوع الأمة وهي تمشي دروبها في ليالي الصقيع. سليمان كتاني.

أعداد حيدر الشلبي، تقديم رنا محمد وأزل الخفاجي، أما بالإخراج الإذاعي المخرج عرفان العبدون.

الحسين عليه السلام في ضمير الأمة، من المأساة إلى الوجدان. كربلاء ليست مجرد واقعة تاريخية، إنها جرح مفتوح في ضمير الأمة وندبة حمراء على جبين الإنسانية. لم يكن الحسين عليه السلام رجلا قتل في معركة، بل روحا استقرت في ضمير الشعوب الحرة. لقد هزم جسدا، لكنه انتصر أخلاقا، ومنذ ذلك اليوم صار اسمه يقال للكرامة، وصدى صوته في كل مكان يقهر فيه الإنسان. الضمير الجمعي للأمة لم يستطع نسيان الحسين عليه السلام، لأنه كان الضمير نفسه. قاتل من أجل الحق حين سكت الجميع، وواجه الظلم عندما أدار الناس ظهورهم له الواجب. فكيف لا يتحول إلى معيار دائم تقيس به الشعوب شجاعتها وخنوعها؟ كل عام في عاشوراء تعود كربلاء لتحيي فينا ما مات. يعود الحسين عليه السلام ليقول: أنا لست ذكرى، بل اختبار دائم لضميركم. هل ستقفون مع المظلوم؟ هل سترفعون الصوت في وجه الطغيان؟ أم ستغفلوني كما خذلت من قبل؟

0: حسين.
1: روح شبه الطير فرت مصرع الأكبر تحوم.
0: سلام الله على الأكبر حبيبي يا حسين.
1: والذبح جاسم ذبحن وانذبح حلم الشباب.
0: سلام الله على القاسم حبيبي يا حسين.
1: من عطش قلب

يما ابو الغيره انحنيت سلام الله على عيونك حبيبي يا حسين.

0: شقد صعب توديع زينب اسرع وتركض وراه.
1: سلام الله على زينب حبيبي يا حسين.
0: والطفل مد ايده يشرب يعتقد دم نحرمه.
1: سلام الله على طفلك حبيبي يا حسين.
0: اي ما اريد اشبق رقية ادري تشبقني وتموت.
1: سلام الله على رقية حبيبي يا حسين.
0: هاي سكني طول ونج ونتل هدر سكون. سلام الله على سكنة حبيبي يا حسين. هاي سكني طول ونج ونتل هدر سكون.
1: سلام الله على سكنة حبيبي يا حسين.
0: دمعة الأطفال كل

منذ أكثر من 14 قرنًا، وملايين البشر يبكون الحسين، يحيون ذاكرته، يتناقلون سيرته ويزورون قبره، فما سر هذا التفاعل والوجدان العميق؟ إنه ليس مجرد عاطفة طارئة، بل إحساس بالجرح الذي لم يشفى بعد، لأن المأساة لم تكن في مقتل رجل، بل في خيانة أمة. لم يقتل الحسين وحده، بل قتل معه الضمير، وسحقت القيم، وقطع رحم النبوة. الدموع في عاشوراء ليست بكاء فقط، بل احتجاج صامت على كل ظلم. هي إعلان ولاء لقضية الحق، وتجديد للعهد مع الثورة الحسينية. ولذلك نجد طفلا صغيرا يبكي على المنبر، وعجوزا تهتف من قلبها لبيك يا حسين. الحسين يدخل القلب بلا استئذان، لأن قضيته ليست حكرا على مذهب ولا حكرا على قوم، هي قضية إنسانية في جوهرها. لا تسكت على الذل، ولا ترضى بالظلم، ولا تساوم على القيم. الحسين بين الدين والسياسة في ضمير الأمة. طوال التاريخ شكل الحسين معضلة للطغاة، لم يكن خصما عسكريا لهم، لكنه كان فضيحة أخلاقية دائمة. وجوده في الذاكرة هو تهديد دائم للحكام الظالمين، ولهذا حاولوا جاهدين أن يطمروا كربلاء بالتعتيم، أن يخضعوا الشعائر للرقابة، أن يحولوا البكاء إلى طقوس فارغة، ولكن فشلوا، لأن الحسين لا يحبس، وهو موجود في القصيدة، في الخطبة، في وجدان الفقير والمظلوم، وهو يتسلل من بين الكلمات ليعيد التذكير بالحق ويحرض على الثورة، يحرض على ثورة الدين في ضمير الأمة. صار مربوطا بالحسين لأنه المثال الأعلى للتقوى في وجه الطغيان والسياسة في ضمير الأمة، صارت تقارن دائما. هل الحاكم يشبه يزيد؟ هل يقف الشعب مع الحسين؟ ولذلك كل نظام استبدادي يخاف عاشوراء، لأن فيها تذكرة بأن الحاكم الظالم لا يدوم، وأن الضمير مهما تأخر سينتفض.

صنحره وجبته وصاله شي يقدم الى اللي بدل نحره طاله ندري ما نافي دره من تراب العاله قدم الطفل من

لتخلصت الأمم من العبودية. فهل بعد هذا يشك أحد إن الحسين عليه السلام ليس حكرا على طائفة؟ في كربلاء تكثفت كل معاني الحرية والإباء والوفاء والعقيدة والبطولة، ولهذا فإن صورة الحسين عليه السلام تخترق كل الحواجز وتدخل إلى قلب الإنسان الباحث عن الحقيقة. حتى في العصر الحديث حين تخرج الشعوب مطالبة بالكرامة، نراها ترفع صورا للحسين عليه السلام وتردد شعاراته وتستلهم وقفته، لأن كربلاء ليست حدثا من الماضي بل شعلة للضمير العالمي، ومسؤوليتنا تجاه هذا الضمير الحي. وهنا السؤال الكبير: ما دورنا نحن ونحن نحمل في ذاكرتنا كل هذا المجد؟ هل إن الحسين مجرد منبر نبكي عليه أم طريقا نسير فيه؟

0: هل نقيم العزاء فقط أم نحمل الرسالة؟ ضمير الأمة ليس محفوظا بالنصوص بل بالمواقف. إذا تذكرنا الحسين فلنتذكره حين نرى ظالما، وحين نسمع عن سجين مظلوم، وحين تنهب حقوق الناس، حين يكذب باسم الدين. إحياء الحسين يكون بقول الحق، بفضح الفساد، برفع الصوت، بعدم الخضوع، لأن كربلاء تعلمنا إن الصمت جريمة، وإن الوقوف موقف حياد في وجه الباطل خيانة. فلنحيي الحسين في مدارسنا، في إعلامنا، في مؤسساتنا، في بيوتنا، وفي قلوب أطفالنا، وليكن شعارنا: نحن أمة لا تموت، لأن فيها ضميرا اسمه الحسين.
1: يعتبر جفا لخادم الحسين أحمد الهلباوي.

0: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام أجمعين. خطبة الشام. العرش يتزلزل. أعظم لحظة في مشهد السبي كانت في قصر يزيد بالشام، هناك حيث الزينة تملأ القاعة والرؤوس تقدم قربانا للعرش. أراد الطاغية أن يتباهى بنصره أمام الوفود. زينب دخلت القصر وهي ترتدي ثياب السبي، لكنها تمشي بخطى إمامية، لا كسرت ولا انحنت. نظرت في أرجاء المجلس، رأت رأس أخيها الحسين عليه السلام على طشت من ذهب، ويزيد يضربه بعصاه. ما أصعبه من مشهد، وما أعظمه حين ينبثق منه صوت زينب، حين قالت: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله أجمعين، أما بعد يا يزيد فكد كيدك وأسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد. الناس في القاعة تجمدت أعينهم وتسارعت أنفاسهم. يزيد الذي كان يظن إن المعركة انتهت، فوجئ بأن الكلمة التي جاءت بعد السيف أشد أثرا وأبقى.
1: إلى غير ما تحب. سحقا لها، والله لأكيدنهم كيدا ما كاده سلطان برعية.
2: لسنا برعيتك، فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على الظالمين.
1: أسكتوها، أسكت الله لسانها، أسكتوها.
3: اهدئي يا عم، فوالله قد أفهمت ما عز على عالم إفهامه.
4: هب لي تلك الفتاة يا مولاي، أسومها سوء العذاب لتستقيم لطاعتك يا مولاي.
5: كذبت ولا أمت، ما ذاك لك ولا لأميرك.
1: يكون ذلك لي ولو شئت لدفعت بك إليه.
2: كلا والله ما جعل لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، وما أظنك إلا كذلك، فلما لا تعلن ذلك أمام الناس؟
1: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك.
2: بدين الله ودين أبي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما.
1: كذبت يا عدوة الله.
2: عدوة الله؟ والله ما أنت إلا أمير مسلط تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم.
3: لقد أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صبط هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أمي.

0: الخطب لم تكن لحظة خطابية بل ولادة وعي جديد. كثيرون من الحاضرين خرجوا من المجالس وهم يحملون في صدورهم نارا لا تنطفئ، وبدأت تتردد الحكايات. رأينا امرأة هاشمية تشتم يزيد في مجلسه، وسمعنا كلمات لم نسمع مثلها منذ عهد علي. أرأيت تلك الفتاة الصغيرة؟ كانت تبكي على أبيها رأسا مرفوعا على رمح وتناديه: أمه، هذا رأس أبي. تحولت الشام، عاصمة الأمويين، إلى بؤرة سؤال: من هؤلاء؟ ولماذا فعلنا بهم هذا؟ حتى يزيد حاول أن يبرئ نفسه وأمر بتحسين معاملة السبايا، وادعى إن ابن زياد تجاوز حدوده، لكن التاريخ سجل الحقيقة. زينب عليها السلام بكلماتها أخرجت الحسين من كربلاء إلى العالم، وجعلت مأساته حجة على كل عدو ونور لكل حر. كانت الخطب مثل قنابل وعي انفجرت في القصور والبيوت وفي العقول والقلوب. زينب عليها السلام صوت لا يموت. عادت زينب إلى المدينة، لكن المدينة لم تكن كما تركتها، صارت أكثر وجعا وأكثر حزنا، لكنها أيضا أكثر وعيا. دخلت بيت النبوة وعيناها تحكيان ألف قصة. لم تحتاج أن تصرخ، فكل من رآها فهم إن الحسين لم يقتل، بل ولد مجددا في كلماتها.
1: على عيونك يا زينب حلم مذبوح، وكل عينك دمع بس ما بكيتي.

كل خطوة يسور منبر بنيتي يا هبة علي دخلت علي زين خرجت الزليم وتسيدتي نظرات الزعل بعيونك سيوف ذو الفقار صوتك من حكيتي سفينة همس ريتي

كل عام في محرم. تعود زينب إلى المجالس، لا جسدا بل روحا وكلمة، وكل خطيب ينطق بالحسين عليه السلام إنما يعيد صدى صوتها. إنها ليست فقط خطبا من التأريخ، بل نبض مستمر في جسد الأمة. زينب في مجلس ابن زياد، الكبرياء أمام الطغيان. أدخلت عليها السلام على ابن زياد في قصر الإمارة، حيث وقف ينظر إليها متعاليا، ظن إنه سيهينها، لكنه فوجئ بامرأة لم تهزم. قال لها: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيته؟ رفعت رأسها وشدت عباءتها وقالت بثبات: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتال فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ. ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. وقف مشدوها من جراءتها، فقال غاضبا: لقد هممت أن أقتلك. فأجابته عليها السلام: والله ما ذلك إلا فوز لي وشرف، وما الموت إلي إلا عادة، وكرامتنا من الله الشهادة. لم يكن هذا حوار بين جسدين وبين سجين وجلاد، بل كان مشهدا من معركة استمرت، لكنها هذه المرة بالكلمة لا بالسيف.

من الكوفة إلى الشام، مسيرة الألم امتدت لأيام طوال. رؤوس الشهداء مرفوعة على الرماح، والنساء سبايا على نياق الهزيمة. دخلوا بلادا لم تعرف من هم، وكان الهمس: من هؤلاء؟ من أي ديار جاءوا؟ قيل: هؤلاء خوارج، وقيل: هؤلاء تمردوا على الخليفة. ولم يكن يعلم الكثيرون إن هؤلاء هم آل بيت النبوة. دخل الركب مجلس يزيد، والرؤوس أمامه والكؤوس بيده، يضحك متفاخرا ويستهزئ ويقرأ قول زهير: ليت أشياخي ببدر شهدوا، فيظهر فرحه بثأر بدر. هنا وقفت زينب، المرأة التي خسرت كل شيء، لكنها وقفت فتكلمت باسم التاريخ: أمن العدل يا ابن الطلقاء أن تسير حرائرك وحرائر رسول الله سبايا؟ إنك والله ما رأيت إلا شنيعا، وما سمعت إلا فظيعا، أفترى هذا عدلا؟ أم ظننت إن الدنيا لك وإن لا حساب؟ كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا. كلماتها هزت أركان المجلس، وتحول الغرور إلى خجل، والضحك إلى صمت. بعض الحضور بكى، وآخرون تراجعوا. وهنا بدأت الدعوة ليوقف السخرية.

حسين جرحي وطبي يلا انت حبيبي حسين جرحي وطبي يا سيدي من لي سواك.

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

يقال في مجالس العزاء إن الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض الناس ولحفظ حرمة الإسلام، ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذن تعالوا نتخذه لنا قدوة لنتخلص من نير الاستعمار، وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة. موريس دوكابري.

سماحة السيد الأستاذ فرقد عباسي الوداع لعيالي.

0: سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

بسم الله بسم الله من بعد التحية.

إلى حضرة جناب الوالد الغالي أشكي الحال بالمرسال ظل يفطر عتب ودموع مرسالي العلة تزيد وانت بعيد وبنار المفارق ذابد شبه اللي مغشي عليه جب فرقتك بعد لاني من الاحياء انحسب لاني من الاموات لاني من الاحياء انحسب ويوحن علي عليك مش هادي جدك ويوحن علي عليك مشي رحت وتدري بي جسمي عندي روحي عندي.

عدفع ليك منك ليك يا من بالهامة عايف لك غصن ريحان عالمكتوب رد مكتوب ويريح الصبر لو ينسي من البيان أصفج راح علي راح خمس كلمات تشرح حالي بالهجران دهري خان موتي هان حزني بان عظمي لان يومي حان بعيوني بحر من الدمع وبقلبي نيران يا ابويا مثلي هم شفت محترق غرقان بعيوني بحر من الدمع وبقلبي نيران يا ابويا مثلي هم شفت محترق غرقان يا ريتك شفتني حتى تدري شلوني بعدك بالمنزل عفتني جسمي عندي روحي عندي اكتب عذابي

قلبي صاح ما مرتاح طمني عليكم ليشهد تأخير من تسألون صحت شلون أنا بخير ما دامك يا أبويا بخير

تحت القمر ومسامرا نجمات.

شفت النوم وانحب دوم شبه طير العويد من يجر والنار عفت النوم وانحب دوم شبه طير العويد من يجر والنات تريد الشهود عندي وزاد صفرة لون وجهي ودمعي والآهات

برايك شور وبعاشور ليش ام سلمة عليها الجزع خيه برهبة وخوف لانها تشوف قارورة اللي بيها تراب صارت دم صيح بصوت فات الفوت ما ظن يلعليل والدج يسلم ما ظن يلعليل والدج يسلم شافت رسول الله بحلم ومفرع الراس واقف يشوف حسين تحت الخيل شافت رسول الله بحلم ومفرع الراس واقف يشوف حسين تحت الخيل يناديه ابن حيبة جيتك احفر يا ابني لحدك يناديه ابن حيبة جيتك احفر يا ابني لحدك والبها المصيبة جسمي عن روحي عن أكتب

ترد لو ما ترد لي بويا حسين راسك وين صدق فوق الرمل.

لو مجتول يعني نقول زينب على هزل والدوبة مسلول، لو عمتي راحت بالسبي ومعصمها مجتوف معناها كافلها وقع

ما ترجعون هاجس خوف بي بس صعب شرحه والغدروك لو ذبحوك أظن عبد الله هم ما يسلم بذبح

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والذلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

زينب الليلة زينب تحرس العيلة زينب الليلة من عقب الأخوة حرمة وحدة من عقب الأخوة حرمة وحدة من يساعدها

إذ هزينا بالليلة بعد هلا هلا زينب زينب الليلة زينب تحرس العيلة من عقب الأخوة من عقب الأخوة حرمة واحد من يساعدها من يساعد أغاتي إلى المرحوم الشيخ عبد النبير المرشد العلامة.

زينا بالليلة زين مأجور موفق تحرسينا زينا بالليلة تحرس العيلة من عقب الأخوة حرمة وحدها حرمة وحد من يساعده.

هذا هي بعد. هل هل تحرس العيلة زينة بالليلة زينة يبي تحرس العيلة اي بعد روح من عقب الاخوة من عقب الاخوة حرمة واحد من يساعدها.

ده زينة بالليلة تحرس العيلة. الله يحفظكم زينة بالليلة. تحرس العيلة من عقب الأخوة من عقب الأخوة حرمة واحد من يساعده.

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

يا مقدار وياني خويا حسين خليت السبب واحده.

يا مهر حسين حاجيني قاصد هالخيام ليها. الله يبارك فيك. يا مهر حسين حاجيني يا مهر حسين حاجيني قاصد هالخيام ليها. لا بالك زيلي مظلت تحشم.

سامحة الخيام بيها غير الحرام وي.

0: بس واحد بقى وجعه جسمه من المرض نحلة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

0: مثل السحابة الله حجب كان بقرآن وحجاب الله
1: الله حجب كان بقرآن وحجاب
0: كل

0: أولي لسه بالشباب لا تبرد راس الحسين
1: راس الحسين سواليف يا
0: شباب صوت ليش ساكت
1: لسه
0: لا تبرد قوي راس الحسين
1: راس الحسين سواليف يا
0: بالهم بالهم ماتي
1: معشق مش
0: بالهم
1: بالهم ما تتقال خيف عشاق مش موري على

طفلة من تعطش يا علوية تحقها، طفلة من تعطش يا علوية تحقها، طفلة من تعطش يا علوية تحقها، جربتي العباس عصر الغب حليقها، جربتي العباس نصر الغب حليقها.

0: شيعته
1: وحسينا
0: شيعته تبقى الشعاير تستمر ومشايا يمشون ايش كثر تبقى الشعاير تستمر ومشايا يمشون

0: لقد اشتمل العباس بالوفاء واشتمل به الوفاء وتسربل بالإيثار وتسربل به الإيثار وتخندق بالشجاعة وتخندقت به الشجاعة. لقد مثل كل الفضائل فتمثلت فيه كل الفضائل وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس عليه السلام.
1: العباس عليه السلام.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

يما شو اسالف لك يما شو اسالف لك يا ابني شبد المرض حاله والفرقه سمعني بعد شبد المرض الله الله باسم العباس خالد يا ابني.

ابنائي. هلا موكب ابنائي الحلة ما شاء الله. يما شو اسولف لك؟ مرت حاله فرقه شتاله شبد المرت حاله يا ابني. هلا هلا ارفع ايدك.

الرحم يما شا سالف لك آخر مرة المستهل يما شا سالف لك.

0: الفرقة شتالة،
1: الفرقة شتالة،
0: شبد المرد حالة،
1: شبد المرد حالة.
0: هلا بيك هلا بيك.

0: شاء الله. الله يحفظكم. أريد الكل يشارك باللطم. عزاء لأم البنين، وين أصحاب الحوائج؟ وين العدة مريض؟ اسم أم البنين ليلى. صحن أبو فاضل، هلا بي، ارفع يدك. هلا
1: يا بيشر

حيب عبره بعباس واخوان القيضة وعالغبر بعباس واخوان القيضة وعالغبر

0: إلي روحي ويلي إحساس ظلت مهمومة وبالحزن مالومة يا ابني يا عب
1: بدون جواب
0: يا ابني يا عباس
1: ألطم
0: ما شاء الله ضيقي وعسر قضيت باقي عمري من راحب سجاد هفت خدري والدهر خلصنا بمرارة قهري وبدال نحر ريد قطحة ونحري
1: هلا بي
0: وبدال نحر ريد قطحة ونحري يا

0: واشم يا بني يا عباس إلي إلي يا بني يا عباس جت المنية وريدت بل تحضرون.
1: هلا بك ما شاء الله. ما شاء الله
0: جت المنية وريدت

0: لكم يا بني يا عباس يا بني يا عباس.
1: محمد معروف الحلي ما شاء الله. هلا هلا والنعم منكم عمي.
0: جت المنية وردت بل تحضرون
1: ما شاء الله. هلا بي
0: جايعون عشوا على قبري تنعو ويا الأربع لك بر وابوي وارو وبحفرتي واروني لما انترحوا تراب اللي حد بيدك والسدر والياس من لاعت بيكم

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

طبعا انا هذا الطور انطلب من عندي وانا بخدمتكم. يا سافرت عني وريحتك

0: حزنا وتسكب. إذا ذكرت أم المصائب زينب، هي المثل الأعلى لكل فضيلة، وفي فضلها الأمثال في الناس تضرب. تقوم لها العليا وتقعد كلما تبين لها الذكر الحميد وتعرب. وكم حيرت في ذكرها كل كاتب، ومن أخذته حيرة كيف يكتب. وكم أعجزت في مدحها كل شاعر، وإن كان يحلو الشعر فيه ويعبو.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

سوالين أهل الجواز فدوا روح لكم فدام الحسين لا تلتشي معي.

0: لا تهز للرمح لا تهز آخر جواب ينزف ضوى الصبيحين.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

مولعه ولسخطك متعرضه تسلك بمسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة، والذي ساهم في إثرائها المعرفي كثيراً هو الشيخ أحمد بن فهد الإحسائي.

هو الشيخ شهاب الدين أحمد بن فهد بن حسن بن محمد بن إدريس بن فهد المقري المضري الإحسائي من أهل المئة التاسعة، معاصر للشيخ أحمد بن محمد بن فهد الأسدي الحلي، ويقال لكل منهما ابن فهد. وقال الخونساري: وإن اتفق توافقهما في العصر والاسم والنسبة إلى فهد، وكذا في روايتهما جميعا، حتى أنه نقل من غريب الاتفاق إن بعض أصحابنا قال بعد ذكره لهذا الرجل أنه وابن فهد الأسدي متعاصران، ولكل منهما شرح على إرشاد العلامة، وقد يتحد بعض مشايخهما أيضا. ومن هذا الوجه كثيرا ما يشتبه الأمر فيهما، ولا سيما في شرحهما على الإرشاد.

فشرح ابن فهد الحلي يسمى المقتصر، وشرح ابن فهد الأحسائي يسمى خلاصة التنقيح في مذهب الحق الصريح، وكل منهما يروي عن الشيخ أحمد بن المتوج البحراني عن فخر الدين ولد العلامة الحلي، ومن هذه الجهة قد يشتبه الأمر فيهما، ولا سيما في شرحهما على الإرشاد. ولذلك قال بعضهم عن المترجم إنه أحمد بن محمد بن فهد اشتباها لابن فهد الحلي، مع أن المنقول عن خط

وعن ولادته لم تشر المصادر إلى تاريخ ولادة الشيخ الإحسائي، إلا أن المامقاني وعند ترجمته للشيخ ابن فهد الحلي أشار محتملاً أن تكون سنة 757 للهجرة المباركة هي سنة ولادة الشيخ الإحسائي. وعن روايته أجمعت المصادر التي ترجمت للشيخين من أنهما يرويان عن الشيخ أحمد بن المتوج البحراني، غير أن السيد الأمين في أعيان الشيعة شكك أن يكون ابن المتوج رجلا واحدا، بل هما رجلان، حيث يقول: أما بناء على ما استظهرناه من أنهما رجلان، أحدهما أحمد بن عبد الله بن سعيد بن المتوج، والثاني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي ابن الحسن بن المتوج. فابن فهد الأحسائي من تلامذة الأول، وابن فهد الأسدي الحلي من تلامذة الثاني. وعلى كل حال يقال لكل منهما أنه تلميذ ابن

عنه يروي عن الشيخ الإحسائي مجموعة من العلماء والمشايخ، منهم الشيخ رضي الدين حسين الشهير بابن راشد القطيفي، والشيخ حسن الشهير بالمطوع الجرواني الإحسائي، والشيخ قاضي قضاة الإسلام ناصر الدين إبراهيم والشهير بابن نزار، وهو تلميذ ابن المطوع الجرواني المتقدم، كذلك الشيخ محمد بن أبي جمهور الإحسائي. أما أقوال العلماء فيه فقد أثنى كل من ترجم للشيخ ابن فهد الإحسائي على شخصه وعلمه، إذ وصف بأوصاف عديدة، فقد نعته الشيخ البحراني بالشيخ النحرير العلامة، وقال البحراني في كشكوله واصفا إياه بالفاضل العامل المشهور من أجلة علماء الإمامية وفقهائهم، وقال البلادي في وصفه العالم العامل المحقق الكامل الأسعد الشيخ.

ومن مؤلفاته هي خلاصة التنقيح في المذهب الحق الصريح، وهو شرح لكتاب العلامة الحلي إرشاد الأذهان. ذكر صاحب اللؤلؤة فقال: وقع بيدي جلد من شرح الإرشاد للشيخ أحمد الإحسائي من كتاب النكاح، وفي آخره مكتوب نقلا من خط الشارح المذكور ما صورته. ثم الكتاب الموسوم بخلاصة التنقيح في المذهب الحق الصريح في أواخر شهر رمضان من اليوم 23 منه أحد شهور سنة 806 هجرية، على يد مؤلفه العبد الغريق في المعاصي الخائف يوم يؤخذ بالنواصي أحمد بن فهد بن حسن بن محمد بن إدريس، حامدا ومصليا على رسول ربه: ربي اختم بالخير وأعن. وكذلك من مؤلفاته الناسخ والمنسوخ، شرحه عبد الجليل الحسيني القاري شارح الجزية في التجويد سنة 972 للهجرة، وقد شرح الناسخ والمنسوخ سنة 976 للهجرة باسم نصير أحمد خان، وهو مطبوع في إيران سنة 1384 للهجرة المباركة. وأيضا من مؤلفاته عدة الداعي، يقول صاحب الأعيان: وقد حكي أن لابن فهد الإحسائي كتابا في الدعاء سماه عدة الداعي باسم كتاب ابن فهد الحلي، فإن صح كان من مكملات غريب الاتفاق. وعن وفاته ومرقده لم يشر أحد ممن ترجم للشيخ الإحسائي إلى تاريخ وفاته، غير أن الشيخ محمد حرز الدين أورد في ترجمته قائلا: هو الشيخ المتوفي في أوائل القرن التاسع الهجري في الحلة السيفية. بينما حدد الشيخ جعفر السبحاني سنة 806 للهجرة تاريخا لوفاة الشيخ الإحسائي، مما نعتقد أن الشيخ السبحاني نقل عبارة الشيخ الطهراني في الذريعة عن حديثه عن كتاب الناسخ والمنسوء خطأ، فأضاف كلمة المتوفي سنة 806 للهجرة بعد اسم الإحسائي. أما مرقده فقد اختلف في تحديد مكانه، هل هو في الحلة أو في كربلاء المقدسة، إلا أن المتعارف عليه وما عليه سيرة علمائنا الأقدمين والمتأخرين المتعضلة بالشهرة والتلقي من ابن فهد الأسدي الحلي، مرقده بأرض الطف والحائر الحسيني، وأن الاشتباه نجأ من معاصرة كل منهما للآخر، حيث قال المامقاني: ومن غرائب الاتفاق والافتراق أن الحلي دفن في الحائر والإحسائي دفن في الحلة، وقبرهما في البلدين مشهوران معلومان. ويؤيد ذلك صاحب الأعيان وصاحب فقهاء الفيحاء إذ يقول: وابن فهد الإحسائي مدفون بالحلة في المرقد المعروف الآن بمقام أبو فهد، غير أن الشيخ يوسف كرتوش يذهب إلى تفنيد ما أورده الخونساري في روضات الجنات من أن قبر ابن فهد الحلي في كربلاء المقدسة، فيقول: الحقيقة أن هذا القبر الذي ذكره صاحب روضات الجنات هو قبر أحمد بن فهد الحلي، دون أن يعطي دليلا على ذلك، وهو ما يتماشى مع ما ذهب إليه البلادي في كتاب أنوار البدر.

وقد وصف المرقد الشيخ حرز الديني فقال: مرقده في الحلة معروف مشهور، عليه قبة صغيرة الحجم. وعلق محقق الكتاب بالقول: في محلة الطاق بشارع الكوازين، وإلى جنب مرقده جامع جديد العمارة، ويقع القبر ركن ملتقى ثلاثة أزقة، وهو عبارة عن غرفة كبيرة عليها قبة صغيرة طليت بالصبغ.

0: إن الوصف المتقدم ليس ببعيد عما هو عليه المرقد اليوم، إلا أن القبة قد أزيل قبل أعوام عند إعادة ترميمه، كما أزيل المسجد المجاور ثم أعيد بناؤه قبل أعوام تقريبا بحلة جديدة. وتعرف المنطقة التي فيها المرقد باسم سوق الحطابات، ويقع المرقد في الجهة اليمنى للداخل إليه في غرفة مستطيلة مساحتها تقرب من 30 مترا مربعا. وقد وضع فوق المرقد صندوق بسيط الصنع من الخشب والحديد المشبك، واتخذت الجهة المحيطة بالمرقد مكانا للصلاة بعد أن امتدت يد الخيرين من أبناء الحلة لتعميره وتجديده. ويقوم اليوم على خدمة المسجد والمرقد والزائرين أهالي المنطقة وأصحاب المحال فيها.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبب نزول هذه الآية الكريمة أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، هذا صاحب القضية المشهورة اللي يروها المذاهب الإسلامية الأخرى، يقولون أن المسلمين لما أرادوا أن يجمعوا المسلمين للصلاة صاروا يفكرون شنو الطريقة اللي نجمع بيها الناس للصلاة. هل نستعمل مثلا مثل ما يسوون المسيحيين، نستعمل ناقوس؟ الناس من يسمعون الناقوس يجون للمسجد يصلون، أو لا ننبه، نودي منبهين يدورون على البيوت يقولون صار وقت الصلاة يجمعون الناس، أو نوقد نار كما كانت العرب تستعمل هذه الوسيلة للتجمع، إذا أرادوا يجمعون الناس يوقدون نار على مرتفع لما يشوفون النار موقدة يجون. فبدأوا يتداولون آراءهم شنو، ما انتهوا إلى رأي ذاك اليوم بديش الجلسة، ما انتهوا إلى رأي، تفرقوا إلى بيوتهم. يقول هذا نفس عبد الله بن زيد نار، رأى في عالم الرؤيا كأن شخصا ينبهه يقول له إذا أردتوا تجتمعون إلى الصلاة صعدوا واحد إلى مأذنة إلى مرتفع خلي أذن يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان. فانتبه وهو يحفظ الأذان وإجى إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله أنا شفت أمس واحد في عالم الرؤيا علمني هالطريقة للأذان وهي أفضل طريقة نجمع بها الناس للصلاة. فقالهم النبي نعمة الطريقة وقالهم خلاص أقروها والأذان من ذاك اليوم ها صار حدث. هذا أنا كلام أستغرب من عنده شلون يصدر، يعني أرجوك إحنا نأخذ الحكم الشرعي ها، من واحد شاف لطيف وجاء نأخذ من عنده حكم شرعي. هذا الأذان حكم من الأحكام، الأذان نعم فحكم في الأمر أنه مستحب لكن حكم تكليفي احنا مكلفين به. طيب اذا كان كذلك هذا الحكم احنا ناخذه من طيف، من واحد نام وشاف لطيف، وناخذ ديننا من واحد شايف لطيف، هاي مثل عندنا هالايام شيل التلفون واتصل مولانا انا عندي حلم. ها خير ان شاء الله، شايف حلم او ذاك شايف حلم وخلص، هذا يعني الحلم وحي. طيب مشاكين الله دولة وبناء الحلم شنو، قال لك هو الحلم شنو، ايش تعرف عنه انت الحلم؟ وبالفعل ويرتبون عليه اثار وهي المصيبة. والشهادة لو على رأس لا ما يخالف، خاف يوقع له بواحد من دولة النماردة ها يلعب بخلقته، ها اذا وقع به يعرف شلون يبتجل، هذا البلاء المبرر. يعني تأمل هدولة يا ريت شوية هالقاعدة يرتفعون بمستواها، هالقاعدة كون نرفع مستواها قدر الامكان، يعني شوية تحط ايد على الامور الاساسية اللي ترتبط بحياته ترتبط بمعاشه، يعني ناخذهم بعيدا يمينا وشمالا يمينا وشمالا، يعني بدل ما تجي لي تحط ايده على الاسس على القواعد اللي تفيده بدينه وتفيده بحياته، جاي نشغلهم باشياء جانبية، أشياء جانبية لا أول لها ولا آخر. يعني قضايانا الأساسية خلي نجي مجتمعاتنا جاي تنحدر إلى الهاوية ها؟ بعد شوية روح نأمر في الشارع ها؟ شوف شكون بنات والأولاد وشوف شو يصير ها؟ وين رايح حتى؟ تعال عالج لي الأسرة
عالج لي مشاكل الاسرة، تعال حصن لي اولادك، دول اولادك حصنهم بالعفة بالاخلاق باداب آل الرسول باداب آل النبي. نعم، خليهم يتعلمون واجباتهم اخلاقهم قيمهم تاريخهم اصولهم. اما جايب لي تشغل لي بقضايا جانبية لا تحل ولا تربط. اتقوا الله بالجيل، انتم مسؤولين عن الجيل. ها، الله عز وجل يسألنا غدا يقول هؤلاء لازم تعطوهم ثمرة الجهود الخيرة التي تبنيهم. اعود للموضوع من بعد المقدمة. جه اذا هذه الرواية ما نقبلها بحال من الاحوال ان احنا ناخذ ديننا من رؤيا من طيب. لا، الاذان نزل به جبرائيل على النبي صلى الله عليه واله، قال له قبيل الصلاة. نعم، المؤذن يصعد وطاسورة الاذان يبدا، ايش قد يكبر ايش قد يهلل، ويمشي الى فقرات الاذان هبط بها جبرائيل. اذا ما نقبل بحال من الاحوال خلون من الرواية. زين، هذا الرجل من بعد هذا اجوا يا جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله احنا هواية الان مقلقين، يعني ما مرتاحين. قالوا ما الخبر؟ قالوا له يا رسول الله، الله عز وجل اذا استأثر بك غدا انت راح تلتحق بالله عز وجل، ماكو واحد ما يموت، انت اذا تلتحق بالله قطعا راح تروح الى الجنة، فاحنا اذا الله عز وجل كاتب لنا ان ندخل الى الجنة قطعا ما راح تكون منزلتنا مثل منزلتك، ما نقدر نوصل للمكان اللي انت فيه، واذا لا والله الله ما كاتب لنا ندخل الى الجنة معناه ما راح نشوفك ابدا. شلون احنا والحال احنا اذا ما شفناك يوم من الايام يومنا يتحول الى غم وحزن، ما نستغني عن وجهك، ما نستغني عن انوارك واخلاقك. النبي صلى الله عليه واله اطرق، فنزل جبرائيل يحمل هذه الآية. الآية نزلت لهذا السبب، سبب السؤال. طيب، خلي نشوف مضامين الآية بعد ان عرفنا سبب النزول. اولا قالت ومن يطع الله والرسول، كأنه تريد تصحح عندهم المسار. شلون تصحح المسار؟ تريد تقولهم انت اذا تريد تكون تابع للنبي صلى الله عليه واله وتريد تكون تشوف رسول الله وتشوف اولياء الله، مو مجرد حبك لهذا راح يحقق لك المنزلة، لا، الحب وحده بدون عمل ما له قيمة. انتوا اذا عملتوا اذا اتبعتوا ما رسم الله وما رسم رسوله قطعا راح تكونون هنا، راح تكون راح تشوفون النبي وراح تجتمعون به وراح تلتقون بهؤلاء بهالطبقات، لان القضية تحتاج عمل مو مجرد تمني. يعني اذا مجرد التمني لا بالدنيا يحقق لك انجاز، ها، ولا بالاخرة يحقق لك انجاز، مجرد تمني انت تتمنى وتتصور انك عن طريق التمني تحصل على منزلة بالدنيا او منزلة بالاخرة. طبعا ارجوك الان انا ما اقدر اصير مدرس الا اقطع مراحل تعليمية، ابتدي اقطع الى ان اوصل الى هالمرحلة المعترف بها يعطوني لقب مدرس اروح ادرس. زين، انا ما اقدر اصير صاحب مركز مالي ما لم تكون عندي ثروة، هاي الثروة اتدرج في الحصول عليها، اذا صارت عندي ثروة احصل هذا المركز. اما ابعد انا ببيتي اتمنى واصير عالم بمجرد التمني، او اصير ثري بمجرد التمني، او اصير مخترع بمجرد تمني، طبعا لا، ما يصير، لابد من وسيلة وهي العمل. العمل الى مراحل الى اليات، هاي الاليات تكون يعمل بها الانسان يلا يقدر يوصل الى نتيجة. وبالاخرة كذلك انت ما تقدر تصل الى منزلة عالية او الى رتبة ما لم تكن قد عملت عمل تستحق به هذا. العمل اللي تستحق به هذا لابد منه، اذا ما تعمل العمل ما تنتهي الى نتيجة. لاحظ تعبير الاية،
ومن يطع الله والرسول. شلون يعني يطيع الله عز وجل؟ اطاعة الله باي معنى؟ اطاعة الله اولا بامتثال اوامره زين، والانتهاء عن نواهيه، وبمقدار ما عندك من استطاعة لفهم اوامره، ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو مو بس يعلمنا ان الله شرع لنا، لا، يبين لنا شوية فلسفة التشريع شنو هي بالمقدار اللي نحتاج ان ننظم به انفسنا. يعني مثلا لما امرني باعطاء الزكاة، لما قال لي اعطي الزكاة، طبعا صار لغط عند الناس انه شنو هاي خاوة، انا اشيل اموال يعطيها للناس عليها استناد. اجى النبي قالهم لا، هاي مأخوذة منكم مردودة عليكم، انا اخذها منكم لكن ما اخذها الي، اعطيها لفقراءكم. هذا المجتمع لازم يصير به تكافل، والمجتمع كله يعين بعضه بعض، وفهمهم شيء، فهمهم ان هاي الاموال اللي يحصلوها لو ما المجتمع ما يقدرون يحصلوها. يعني افرض انت التاجر بالحبوب، تشتغل بالحبوب، عملك وتجارتك بالحبوب كيف تتسنى لك ذلك؟ تسنى لك ذلك لانه اكو واحد اشترى ارض، واجا فلاح هاي حرثت لها الارض، واجا مهندس شوالك مبخة طلع لك الماي من البئر وتشقي الارض. المجتمع تقريبا اشترك، انت اجيت خدت الثمرة، اشتريت الحنطة، بعتها، ربحت بيها. معناه المجتمع كله تعاون على ايجاد هاي السلعة اللي صارت موضوع للتداول. اذا هذا الانسان اذا فهم اسرار التشريع تهون، يهون عليه التشريع، يهون عليه تماما. يعني الصعوبة، ليش انا ابعد؟ شنو ذنبي؟ انا يحبسوني من الصبح الى 14 ساعة بالحار، لا اشرب ولا اكل، والله شنو، ثم اتم الصيام الى الليل، يعني ليش عود؟ اجى النبي شرح له هالمعنى، قال له صلاحية جسدك تتوقف على هذا، وصلاحية اخلاقك تتوقف على هذا. انت اذا جعت راح تقدر للجايع حاجته. يعني انت الان لما انا احدثك عن الجوع واقول لك الله الله بالجياع، هذا كله تبقى مسألة نظرية تتبخر، لكن ضبوب الجوع شوية اذا ضقت للجوع زين، تقدر للفقير حالته، تقدر للجايع حالته. فحالة تلبس لابد منها، الانسان يتلبس حتى يتعلم يقدر للجايع، يقدر للمحتاج. تشريعات اهدافها كلها اهداف اجتماعية. لا تعتقد احنا اكو عندنا شيء من الاحكام، يعني من التكاليف الشرعية، هذه يعود نفعه الى الله عز وجل، حاشا لله، لان الله غني والغني ما يحتاج الى شيء، الله غني بذاته، احنا نحتاج. انا الله عز وجل انزل لي تكاليف، هاي تحقق لي امان، تحقق لي استقرار، تحقق لي نعمة. اخواني اظنه شوية برا جماعة يحتاجون ان يجون، انا ترى عندي فراغ هنا شوية، رجائي فتقوموا قاعدة، تعالوا اذا قمتوا تعالوا للزاوية، شنو فرق هاي عن هاي شوية دنوا خطوتين، اللهم عجل فرج وليك القائم، تعالوا لهنا، تعالوا لهنا بس، تعالوا هنا شوية. اذا الله عز وجل عندما امر باطاعة الله واطاعة الرسول، اطاعة كون بها شيء من الوعي، نبه لي، اطاعة كون بها شيء من الوعي. وبواقع الامر الامور ترى الضرورات تقدر بقدرها، يعني الله عز وجل عندما انزل لي هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، تعليم بقدر ما تحتاجه، ما يحتاج الانسان. اما شيء خارج حاجة الانسان ما لي شغل بي، انا شيء خارج حاجتي ما احتاجه، والله عز وجل ما يكلف العباد فوق طاقتهم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كل واحد الى تكليف، مثقف الى تكليف، متوسط الثقافة الى تكليف، الجاهل الى تكليف، كل واحد الى تكليف معين.
زين اذا كان كذلك الآية تقول ومن يطع الله والرسول، يعني يمتثل أوامر الله بعد ويجسدها، لأن النبي جاء لتجسيدها. النبوة والإمامة مهمتها مو بس نقل الحكم الشرعي، لا، العمل على تجسيده. شلون يعني العمل على تجسيده؟ يعني واحد إذا ما أعطى الحق الشرعي، ما أنطى الزكاة، يقاتل عليها إذا ما أنطى. إذا ما امتثل الآداب العامة يقيمون عليه الحدود، يو يعذروه، يو لا، إذا ارتكب ذنب يوجب الحد يقيمون عليه الحد. إذا النبي صلى الله عليه وآله مو بس ينقل الحكم الشرعي، لا، يطبقه. فأنا أكون أطيع الله وأطيع الرسول، والإطاعة ما تيجي بالقصر. شوية نبهجين، أكو عندنا إطاعة تيجي بالقصر بالجبر، هاي ما تفيد. اكو لا، اطاعة تجي بيش؟ بالاقتناع بصحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. يعني مرة انا ادفع الزكاة وانا خايف، لان اذا ما ادفعها راح يعاقبوني، راح يقولوا لي انت مرتد ويقتلوني. مرة لا والله، مو هالشكل، انا ادفع الزكاة لاني معتقد ان الزكاة مساهمة اجتماعية راح انعش بها الفقير، فاجي للعمل عن طواعي، عن اختيار، عن رضا. انا شاعر في قرارتي ان هذا عمل يخدمني ويخدم مجتمعي، وهو هذا معنى الدين. ها؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ها؟ لازم الشيء اللي تأتي به وتقوله هذول يكون يؤمنون به من قرارة أنفسهم. إذا ما آمن به من قرارة صار غصبا عليه، وإذا صار غصبا عليه ما صار عمل يؤجر عليه أبدا. العمل اللي يؤجر عليه اللي يكون بمبادرة ذاتية، يجي عن طواعية، يعني أنا مقتنع بهذا. ومن يطع الله والرسول، زين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ممن من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. جد كأنه تقول الآية الكريمة انت على درب هذولا، انت مع هالمجموعة اذا اطعت الله واطعت رسوله، لان هذا خط الله. خط الله منه بالدرجة الاولى، النمط الاعلى من الناس الانبياء، ثم من بعد الانبياء الصديقين. الصديقين منه؟ بس لما ترجع طبعا للتفاسير تلقى آراء هو بالصديقين، لكن لعله أركز الآراء الصديقين هم المعصومون. نبه لي هؤلاء، لأن تجي مرتبتهم من بعد مرتبة النبوة تماما. احنا ليش نشترط العصمة؟ لماذا نشترط العصمة بالإمام؟ يعني اكو بعض الناس يقول انتم طبائيين خياليين، واكو انسان معصوم. شلون انسان يصير معصوم؟ ليش ما يصير انسان معصوم؟ اكو ناس الان عندهم تربية عالية ما يقارفون الخطيئة، اكو الان بالدنيا اكو ناس تلقى مهذب، لا يعتدي، لا يسرق، سلوكه مستقيم. هاي العصمة شنو؟ هاي العصمة، ها؟ العصمة يعني لا يرتكب خطيئة مع وجود القدرة على ارتكابها، ولا يترك فضيلة، نعم، مع وجود القدرة على تركها، لا، مش مهذب تهذيب عالي. فالآية جاي تقول صديقين، التفت للتعبير، تعبير صيغة مبالغة. صديقين كأنه عندنا الصديقين الصادق نوعين، اكو واحد صادق في خبره ولكن لا يصيب الواقع. شلون يعني؟ يعني واحد يجي ناقل لك خبر، جايب لك خبر، هو صادق رجل ما عنده كذب، لكن الخبر هو كاذب، الخبر ما يناسب، مو صحيح، يعني الخبر ما يلاقي الواقع، الخبر مو واقع. ها؟ هذا كأنه عنده نقص بالأدوات، ما وصل إلى الحقيقة، إلى الواقع، وإلا هو صادق في إخباره، صادق في خبره. إجا قال صايرة ترى اليوم حادثة بالمكان الفلاني، هو صادق بيها لكن هي موج الواقع مو هكذا. هذا نوع آخر لا، هو صادق ولا يخبر إلا عن الواقع. هذول منو؟ الأنبياء، نعم، والمعصومون، لأن المعصوم
اذا النبي لا ينطق عن الهوى، الامام لا ينطق الا عن النبي، وبالنتيجة لا ينطق عن الهوى. تتنبه لي شوي زين. احنا ما لا يخبر ائمتنا الا عن النبي صلى الله عليه واله. ما اكو عدنا، احنا ما عدنا من يقول ان الامام علمه لذاته، لا، من الله عز وجل. الله يفيض عليه العلم يلهمه بطبيعة الحال. اذا كان من الله يعني يخبر عن الواقع اذا اخبر. ولذلك ائمتنا سلام الله عليهم حاولوا هالمعنى يركزوا. ليش؟ حتى لا يجون الناس يرمونا بالغلو ويقولون انتو ناس مغالين، انتو ناس طوبائيين خياليين، انتو ناس تحشون حشمة الى واقع. لا لا لا، ما نتعدى الواقع، بالعكس ادلتنا غاية بالمتانة تنتهي بنا الى الاعتراف بان ائمتنا يغترفون من علم النبي، ها، والنبي يأخذ عن جبرائيل وجبرائيل عن الله. ها، مو يقول الحلي رحمة الله عليه، يقول قل لمن حجنا بقول شوانا حيث فيه لم يأتنا بدليل، نحن قوم اذا روينا حديثا بعد ايات محكم التنزيل عن ابينا عن

آمر، أريد من عند العصمة حتى أحط رجلي على أرض صلبة، لأنه هذا إذا صار مو معصوم يجوز يقع تحت إغراء المال، الأموال تغريه، يجوز الغريزة تغريه. ها؟ الغريزة نعم تغريه. شلون تغري الغريزة؟ يعني تشوف لك فد واحد، بس احنا ما نقدر كل اللي نعرفه نفسي، والله مصيبة. ها؟ شوف لك واحد يحكم وباسم الإسلام، ها؟ وإذا به هذا تدخل عليه تلقى جارية تغني وهذا يشرب، بعد ذلك يشيل حذاء يعلقه برقبته يقول اهدوني للكعبة أنا بدنة أنا بعيرة. ها؟ أرجوك أنت لا تشوف الرأس هكذا الأبناك راح يصير. ها؟ يعني مصيبة قضايا من هالنوع. يعني احنا مو طبائيين خياليين عندما نشترط العدد. العصمة مو أكثر من وسيلة تترك الشخص هذا ولي الأمر اللي نحن نقول بعصمته لا يمكن أن يصدر من عنده خطأ مع وجود القدرة على الخطأ لهذا الغرض. خلي أرجع، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين بعد والصديقين والشهداء، الشهداء اللي الله عز وجل أعطاهم هاللقب بموجب حالة معينة، يعني يطلع يجاهد في سبيل الله بإذن الإمام أو بنائب الإمام، جهاد مشروع يعني. ها؟ مو طالع يعتدي على الناس. مو احنا هالأيام هالأيام ياهو اللي ينذبح قلنا هذا شهيد، ولو طالع يريد ينهب عباد الله. ها؟ لكن مع ذلك إذا انقتل على شهيد، مو الشكل هذا ما ادري شنو، هذا شهيد يعني هاللقب شالوه وقاموا يذبوه على اللي يسوى والما يسوى. لا يا اخي مو الشكل، شهادة الله عز وجل وضع لها اسس، لانه هاي الشهادة بها سفك دم، والانسان اكرم على الله من الارض بكاملها. نبه، دم المسلم اكرم على الله نعم من اقدس المقدسات، لئن تزول السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تشفك. إذا هذا الدم دم الإنسان ومكرم عند الله عز وجل ويعزيز. هذا إذا صار البناء بموجب أي مكان يروح به دم نعبر عنه شهيد، لا، هذا تضييع لمقام الشهادة، هذا تمييع لأهمية الشهادة. بواقع الأمر الشهادة لا، ما كانت وفق الموازين الشرعية، يعني طلع مجاهد يدافع عن بلد الإسلام، عن إعلاء كلمة الله، عن رفع كلمة الدين، وقتل استشهد في ساحة الجهاد، هؤلاء هم الشهداء. الشهداء دول فوق كل بر بر، حتى يقتل المرء في سبيل الله، لأن الشهيد بالواقع إلى مقامه إلى مكانته. يعني أرجوك، هذا واحد عبد الله بن حنبلة نادى المنادي بالمدينة إلى الخروج إلى القتال في يوم أحد. طلع هذا الرجل معرس هذيك الليلة متزوج، دخل بزوجته والصبح سمع المنادي عاد زوجته وطلع، ما لحق يغتسل عن الجنابة. نعم، إجا قاتل إلى أن انصرع بالساحة قتل. مر النبي صلى الله عليه وآله لما نظر إليه تبسم، قالوا له يا رسول الله تبسم، قالوا ماذا يسألوا عنه، شنو متزوج قريبا؟ قالوا له بلى يا رسول الله أمس الزوج. قال رأيت الملائكة تغسله. اتأمل يعني، لما ولذلك لقب بحنظل غسيل الملائكة، لهالدرجة مقام الشهيد عند الله عز وجل إلى قيمته. فالشهادة مو أمر سهل، لا، لأن الشهادة إنما تكون لذوي المستويات العالية. طيب، والصالحين اللي تجي مرتبتهم من بعد مرتبة الشهادة. زين، هنا أكو نقطة لابد من الإشارة إليها، شوي خلنا نوقف عندها. ذولا المشائلة والنبي قالوا له يا رسول الله إحنا بالآخرة نقدر نشوفك الساحنة، ما نقدر هناك لأن أنت في مقام عالي. لا، الآية أجابت تقولهم دولة ما أكو عد ما بيناتهم موانع، مثل ما تعدكم موانع بالدنيا أحيانا، يعني بحيث ما حد يقدر يشوف الواحد، والناس تمشي حسب طبقاتها. شلون شوي دخل أقرب لك المعنى.
اضرب لك مثل.

المثل الاول يوم من الايام الاصمعي كان قاعد وين؟ في ديوان الرشيد. قاعد في ديوان الرشيد وجابوا للرشيد ماي، طلب ماي جابوا له ماي. شرب. لما شرب الاصمعي سمته يعني شنو؟ يعني قال له يرحمكم الله. ماكو هاي من يشرب يقولوا له يرحمكم الله؟ قال له يرحمكم الله. تمعر وجه الرشيد، تغير وجهه. تغير من طلع برا الاصمعي سأل الفضل. قال له ليش انا شو شفت وجه الرشيد تغير من قلت له يرحمكم الله؟ قال له تغير لانك انت اصبت السنة. صحيح النبي امر وقال من الاداب ان اللي يشرب ماي سمتوه قلوا له هنيئا. ها؟ انت اصبت السنة لكنك اخطأت الادب. قال له ليش اخطأت الادب؟ قال له شنو قيمتك حتى تقول له للرشيد يرحمكم الله؟ تمنو؟ ها؟ واحد فينا يعني واحد من عباد الله ليش يعني شنو؟ مو انسان؟ ها؟ انسان يقول له لا ما له قيمة، مو كل واحد يقول له للرشيد يرحمكم يرحمك الله. لا هذا لازم اللي يقول لك كون بمستواه، مو انت تجي تتحقق نفسك وياه وتقول له يرحمك الله. هذا اللون من الغرور. شايف؟ شوف الغرور. النبي صلى الله عليه وآله يدخل عليه واحد أعرابي خطية على جاي من برا وماخذ الدوي والطنين من لمنزلة النبي ودخل عليه قام يرجف يرفع يريد يمسك أعصابه ما قدر أو شك أن يقع. النبي قال له على رجلك، ليش بيك مضطرب؟ أنا رجل من قريش، أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. عين مثل أمهاتكم شلون يأكلن القديد. هدأ روعة شوية، امتص الغضب اللي عنده. انا انسان وانت انسان. تأمل هذا اللون من الخلق العالي اللي يريد الاسلام. هذا يقول له انت اصبت الادب لكنك اخطأت السنة. مو مثلك يجي واحد يقول له هنيئا للخليفة. لا شوف الفرق. الطرف الثاني سلمان المحمدي رضوان الله عليه. شوف هذا الجانب الثاني. سلمان رضوان الله عليه، سلمان كان يعبر عن النبي صلى الله عليه وآله تعبيرات يعظم هذا الرجل. كان إلى مجلس خاص من النبي، إلى جلسة خاصة يقضيها رسول الله صلى الله عليه وآله معه. كان يعبر عنه يعني يطي منزلة الأولياء. هو من أسرة كبيرة، من بيت محترم، بلدته جي تابعة لإصبهان. زين هذا الرجل عين واليا على بغداد. لما عين دخل شنو اللي كان فراشه وعنده عباءه؟ العباءه وقت اللي بش يلبسها، واذا اراد يقعد يفترشها يحط عباءته ويقعد. يطلع يتولى بنفسه شراء ما يحتاج اليه، يدور يفتر في بغداد. هذا الرجل كان يشغلوه، هو ابن أسرة كبيرة، ابن بيت، ابن دهاقنة. يسألوه أنت ابن من؟ يقول أنا ابن الإسلام. أنا ابن الإسلام، أنا ما أنتمي للدم. الدم لا يقدم ولا يأخر، الدم نتيجة التراب. بعد يومين اللحم والدم كان أبيض أو أسود، دم أزرق أو دم أحمر، باشر كله راح يروح على التراب، يمتص الرامل وتأكله الديدان. انا ابن الروح، انا مو ابن الجسد. ها؟ هذا الواقع روح الاسلام اللي يريده هو هذا. شنو يقول واحد من الشعراء؟ يرتي له واحد يقول له بقية النفر الماضين ما اتخذوا غير الفضيلة من دنياهم لقبا، ابوهم الدين والتقوى قبيلتهم، فمن تخوا عجما يوما ولا عربا. ابدا هاي الفواصل ما تشلوا بها يوم من الايام. انا ابن هالحضاره وهذا ابن هالحضاره وانا ابن فلان وذاك ابن فلان. لا، اجى الاسلام الغى هالحواجز، جعلهم ابناء العقيده. في سلمان رضوان الله عليه يسالوه انت ابن من؟ يقول انا ابن الاسلام. أنا ابن الإسلام. يحمل عباءته ويرجع بالطريق. وما كان راتبه السنوي
ياخذ 5000 من بيت المال يعطوه راتب كله ينفقه، ما ياخذ من راتبه شيء ياكله. يجيب هالخوص مال النخل يشف يسوي زبلان او حصير، يشفها بيده يبيعها وياكل. يقول ارداكل من عرقي، لان هذا ما ياكل من عرقه ما يشعر بكرامه. نعم، خليني اكل من عرقي من تعبي، خليني اكل مما تعب، لان هاي اللقمه اللي ياخذها الانسان من تعبه ما تعرف شلون تخلي عنده شعور بالكرامه، تخلي عنده شعور بالاعتداد بالنفس. خليني اكل من كدي، من كدي يدي. كان يصنع شفايف الخوص يبيعها وياكل منها، اما راتب من بيت المال يتصدق به باجمعه. نبه، هذا الرجل كان على هاللون لانه من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدرسة ربتها التربية، هذبتها التهذيب، وكان رفيق لعلي بن ابي طالب. يقول عبد الله بن عمر في جملة من الصحاح روايات العامة والخاصة عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أربعة أمرني الله أن أحبهم، أمرني بحبهم: علي بن أبي طالب وسلمان وأبو ذر والمقداد. أربعة أحبهم الله وأمرني أن أحبهم. وفعلا ذولا كانوا رفقاء لأمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني تأمل لهم منزلة عند أمير المؤمنين، لهم مكانة، لهم جلسة خاصة. سلمان خو واحد من أهل البيت، أبدا نادر يمر عليه يوم ما تلقى بيت رسول الله قاعد، ها، وغالبا يدخل على الزهراء سلام الله عليها وما تسمي إلا يا عم، ها، تعبر عنه يا عم، يا عم يا سلمان. وكذلك أبو ذر رضوان الله عليه، وكذلك المقداد. حتى المقداد إلى قضية المعروفة، يوم من الأيام طلع أنا أمير المؤمنين سلام الله عليه من البيت يمشي بشاف بالطريق منه المقداد. المقداد عادة إذا شاف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوقف وياه يتداول وياه الحديث يسأله. هالمرة ما جازه ولم يعبأ به أصلا، ما التفت. صح للإمام مقداد هذا؟ قال بلى. قال ما ألهاك عنا؟ شو تقول مو على عادتك؟ قال والله سيدي عذرا، أنا خرجت لا أعلم أين أضع قدمي من الأرض. قال ما الخبر؟ قال دخلت على عيالي وجدتهم يتضاغون من الجوع، وطلعت أصلا ما أشوف دربي. أنا شفت أطفالي جوعانين، ها، دربي ما أشوفه لما أشوف أطفالي جوعانين. وهي هاي الحقيقة، هاي الغريزة السليمة، ها، هاي الأبوة السليمة، ها، أن الأب يهتم بأولاده أكثر مما يهتم بنفسه، يشبعهم يشترهم. يعني انت تشوف هذا بعض الناس عند انحراف بالفطرة الانسانية، يهم نفسه ينفق على نفسه واولاده مثلا وعائلته، افرض في ضيق نبه، او ما يوفر لهم حاجاتهم الاساسية، وهو تلقاه يبعزق امواله يمين وشمال فيما يصح وما لا يصح. ها، في واقع الامر الانسان بالدرجة الاولى رب اسرة، ورب الاسرة مو بس شغلك انت تطلع الى الوجود، تطلع للوجود هذا انت لو ما انت السبب في خلقه. منو قال لك انت تتزوج وتطلع اولاد بس ايه طلعهم ودبهم بالشارع؟ ها، لا، انت السبب المباشر في خلقه، لازم تتحمل مسؤوليتك. مسؤوليتك مثل ما صرت سبب الى وجوده، صير سبب الى اشباعه، سبب الى سد حاجاته. فهذا يقول له: سيدي انا خرجت لا اعلم اين اضع قدمي، شفت عائلتي ما مرتاحين جوعانين. قال الامام: ان الذي اخرجك اخرجني، اللي انت ترى طلعك هو نفسي فيه. انا دخلت على الزهراء سلام الله عليها، رايتها هي والحسن، وكان بطونهم كان وجوههم بطن جراده. مر عليهم دور غايه، يعني دور يابس كان. جاء، ها، قال له: وانا اقترضت دينار استقرضت، تفضل هذا الدينار اخذه لك. قال: سيدي انا احتاجه وانت تحتاجه. قال: لا ما لك علاقه، اخذ الدينار. اخذه واجى الامام يرون ان شاء الله عليه، صلى خلف رسول الله صلى الله عليه واله، فرغ النبي من الصلاه استدعاه، صح له، ها،
قال اذن الي يا علي. همس في اذنه ان الله اوحى الي ان اتعشى عندك هذه الليله. يقول امام المؤمنين سلام الله عليه تصبب جبيني، قلت له على الرحب والشع يا رسول الله. يقول خلص من الصلاه وضع يده بيدي ورجعنا معا الى الدار، دخلنا الى فاطمه، قال بني هاتي لنا ما عندك. يقول الامام الصادق سلام الله عليه دخلت جدتي الى مخدعها، صلت ركعتين ثم رفعت رأسها الى السماء، قالت اللهم انك انزلت الموائد على بني اسرائيل فكفروا بها، ونحن اهل بيت نبيك لم نكفر بها، اللهم انزل علينا مائدة من السماء. يقول والله ما ردت جدتي فاطمة يدها الى نحرها حتى هبط جبرائيل يحمل جفنة يفوح منها رائحة المسك والعنبر. وضعها بين يديها وفيها عراق من اللحم وثريد، حملتها ترقل بها لثقلها، جاءت بها وضعتها بين يدي رسول الله. نظر اليها امير المؤمنين بمؤخر عينيه، قال ان لك هذا يا فاطمة؟ قال له النبي على رسلك، ان هذا عوض دينارك الذي اعطيته للمقداد. يا آل محمد انكم اكرم على الله من آل عمران. اذا كانت الموائد تنزل، اذا كان زكريا يدخل على مريم فيجد عندها رزق، انتم اكرم على الله من آل عمران. يقول اكلنا ووشعنا على جيراننا من تلك الجفنة. فموضع الشاهد كان الامام امير المؤمنين سلام الله دولة من الرفقاء الخاصين، يعني من الجماعة اللي يمتزجون يا روحيا، نعم يمتزجون تماما معه روحيا، دولة اللي كان يقضي وقته معهم يأنش بهم. وبعد ذلك اصابته الوحشة بعد رحيلهم، ها تضمت الدنيا في عينيه بعد رحيلهم. على العموم اعود للآية فتقول اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. زين شنو حسن اولئك رفيقا؟ شنو نبتهم من هذا؟ نبتهم اولا ان الانسان لا يستغني عن الرفيق. نفتح لي شوية هاي. يعني الانسان مدني بطبع، ما يقدر يعيش وحده، ومو يعيش مع كل احد، ما يقدر ينسجم مع كل احد. اكو بعض الناس حتى اذا قعد يمك ما تعرف تضايق من عنده، اصلا تضايق من عنده، شنو كان قاعد على قلبك، ها شنو السبب هم ما تعرفه. نبه لي في اكو بعض الناس لا والله افرض حتى ولو كان على وعي او على علم كنت ثقيل على الطابع ما ترتاح الى نفسيا، واحد لا والله تنسجم وياه ترتاح اليه، تمتز وياه، اكو اتحاد بالميول بالاخلاق، تقارب بالصفات، هذا يصير رفيق روح. ها ما في شك ان الانسان لا يستغني عن الرفيق ابدا، يحتاج بس عليه ان يختار، عليه ان يختار. الاخوة في الله عز وجل شلون يختاره؟ يختاره انسان ما عندما يعاب به، انسان مهذب قريب الى الروح. هذا بطبيعة الحال اذا الانسان فقد، ما في شك اذا فقد الرفيق فقد جزءا من روحه بلا كلام. وتأمل انت يعني ذولا اللي تسامع مرة عليك ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول حب العرني كان يطلعني دائما ياخذني للمقبرة، نطلع على ظهر الكوفة لهالجبانة يقعد علي ابن ينبش الارض باصابعه. شو يعني ينبش الارض؟ شو يسوي يعني؟ ها شو يسوي؟ احباء كلهم كانوا صاروا تحت التراب، راحوا تنبالي شوي زين، احد يقعد على قبورهم، يقعد على قبور احباء وينبش الارض. فعلا فعلا كان يشعر بغربة، كان يشعر بغربة شديدة. يطلع وين يلجأ؟ الى المقابر، لان دول اللي عاصرهم اللي قعدوا جماعة من اللي كانوا يم مداير مدايرة كانوا يألفون عبء على روحه يضايق يتأمل فيه، لقد مللتهم وملوني وشئمتهم وشئموني. ها في واقع الامر سببه شنو؟
اما الجماعه اللي ينسجموا وياهم راحوا انتقلوا من الحياه الى الحياه الاخرى. زين، هاي ناحيه. الناحيه الثانيه نفتهم من هذا ان الرفيق لازم يكون مختار، لان الحكماء يقولون الرفيق كرقعه الثوب، اذا الثوب ابيض وتحط له قطعه نعم تصلحه، لازم القطعه من نوعه بيضة مثله، ما يصير ابيض وتحط له قطعه سوداء رقعه سوداء، ما يمكن. الرفيق هكذا، كن تختار من ينسجم حتى تنسجم معه نفسيا. مو يقولون المفسرين لما اراد سليمان ان يعذب الهدهد قالوا له بيش راح تعذبها؟ قال لو عذبنه عذابا شديدا. قالوا له هذا الهدهد شلون راح تعذبه؟ ايش تسوي له؟ قال حطه بيد دجاج. تدبري شوي هدهد ها؟ خليه بيد دجاج، هذا مو شغل فلوله، لا جنسه ولا نوعه ولا يرتاح لهم ويبقى معذب. فعلا ان شاء الله حطيته بين غير ابناء نوعه يبقى بعذاب نفسي، يبقى بعدم راحه. هذا لون من العذاب، ان تضع الانسان في غير مكانه بالاجواء التي لا ينسجم معها. فالاختيار الرفيق لازم يتم على ماذا؟ يتم على شكل انسجام بينك وبين من تختاره، حتى تتم لك قضاء هلش كم يوم من السعادة تقضيها وترتحل الى ربك. اما اذا صار البناء الانسان هنا كم يوم يدوين هنا، اذا قضى هنا بعذاب وبألم ما ارتاح ابدا، ما ارتاح. ها، هاي اثنين. ثلاثة، الى جانب هذا كله حسن اولئك رفيقا، يعني ذول اذا رافقتهم ما تشعر بالندم على مرافقتهم، لانك راح تنتفع برفقتهم، راح ما تقوم من عندهم الا بفائدة الا بجدوى. يعني مو مثل امثل لك، يقولون اذا واحد يقعد يم واحد يستفيد منه مثل اللي يقعد يم صاحب العطر. افرض هذا ما يشتري من العطر شيء، لكن هو يلتذ برائحة العطر. وبالعكس اذا واحد من النمط غير المرغوب او من النمط اللي ما مطلوب ان تصاحبه، مثل اللي يقعد على جيفة، اذا قعد على جيفة يشعر برائحة الجيفة وان كان ما ينقل منها شيء. الرفيق لازم يكون يختار الانسان، يختاره. والدنيا واسعة الحمد لله، الدنيا اكو بها انماط من الناس، انسان بوسعة ان يختار. والاباء بالدرجة الاولى يكون يشرف على اولاده، يقول له هذا منو اللي تمشي وياه يا ابني، هذا اللي تقعد وياه منو هو، التفت شوي الى نفسك، لان هذا يعدي الطبع سراق، يعدي هذا اللي تمشي وياه راح تنعكس اخلاقه عليك. حاول جهد الامكان. الآية تقول دول نمط مميز، حسن أولئك رفيقا، دول أنت برفقتهم وين؟ إلى جانب، بين نبي وبين معصوم وبين شهيد وبين صديق. هاللون، هاللون من الرفقاء طبعا دول يجلبوا لك السعادة وترتاح لهم. أنت في مجتمع من المجتمعات، مجتمع بانسجام بالارواح. نبه لي اكو نقطة شوية انا اريد انبهك الها. شو تقول له انت للحسين بالزيارة لما تزوره؟ شو تخاطبه؟ تقول له السلام عليك بعد وعلى الارواح التي حلت بفنائك. شو معنى وعلى الارواح؟ ها، احنا نعرف ان الارواح فارقت الاجساد، الحسين حطوا الاجساد يمه، شنو معنى وعلى الارواح التي حلت بفنائك؟ تقول له انت منسجم، دول انت مو بس كانوا اصحاب صاحبوك باجسامهم، لا، دول صاحبوك بارواحهم، ارواحهم منسجمة مندمجة معك، ها، مرترفة حولك. الارواح التي من اجلك ازهقت وفي سبيلك ذهبت، هذه انت تخصها بالسلام. لأن كان الاتصال بين الحسين وبين أصحابه اتصال روحي، وناهيك بذلك أرجوك. يجي الحسين يشق طريقه لوين؟ يوصل إلى المعركة.
شي يحط خد وين؟ على خد جون. ها؟ على هذا، على هذا خد الاشوش يفتح عينيه لما يشوف وجه الحسين على وجهه، يقول من مثلي وقد وضع ابن رسول الله خده على خدي. الحسين يؤذنها، شو الانسجام الروحي، يؤذنه يمسح بيده عليه ويقرأ قوله تعالى: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم يرفع رأسه الى السماء يقول: اللهم ان كنت حبست عنا النصر عاجلا اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما في مستقر رحمتك، واجمع بيننا وبينهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. هذا كان داب مع الشهداء، لكنه الوحيد اللي انحرم من هذا هو، ها؟ ما وصل الى احد في لحظاته الاخيرة من اهله. نعم طلعت له اخت زينب شريكته بالكفاح. اش وقت طلعت له؟ طلعت له نصف الليل عندما نامت العيون وهدأت الاصوات، شقت طريقها بين الضحايا وجاءت الى جسد ابي عبد الله، جلست عنده تمسح الدم والتراب عن وجهه.

تلفت نظره تقول له مو انت لحت، لا اخذت وياك الدنيا بيها اجمعها، بيتنا بيها اجمعها اخذت. ما حد ما بيه طفل ينرب وبيت من الزلم خالي. بماذا تذكره؟ ذكر المسيرة اللي قطعتها وياه، هي قطعت وياه مسيرة من الطفولة كانت تحبو معه بالبيت الى ان ترعرعت وكبرت ما كانت تفارقه. تذكر بها اللحظات يا ثغر الرضا عتويا

حتى بجرى الدمع بالوجنات خالي.

تعلم يا حسين اما ترى شمر الخنا بالصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك باعزائك واحبائك محمد وآل محمد، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. اقض اللهم حوائجنا، من على مرضانا بالشفاء والعافية، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. المؤسسين تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

0: بلا حج يا غالي. الله يبارك فيك، بلا حج.
1: يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بهذا الحد،

ربا سيب ابدع ويتك ليل اسلام على عيتر البلاء اشتد وما اهما يتسيع دينك عليها الحيق يتوقد

0: ممنون.
1: غريب من يبتدى الإسلام وغريب يعود والشارات
0: بلا حكي يا غاك رجعك.

0: يا الهادي من اسولف لك بالواقع شارح ما يطول.
1: بلا حكي اترجاك لا تحكيني.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. برعاية رئيس الوزراء، توقيع 48 اتفاقا ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي بين العراق والولايات المتحدة. رئيس الوزراء يجتمع بالرؤساء التنفيذيين لشركات HKN وجي أي فيرنوفا وفانتف الأمريكية في واشنطن. رئيس الوزراء يستقبل المدير التنفيذي لشركة ستارلينك الأمريكية في العاصمة واشنطن. رئيس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إكسيلريت إنرجي الأمريكية في واشنطن. وزير الطاقة الأمريكي: نعمل مع العراق لبناء مستقبل قائم على الاستثمار والازدهار. اللجنة العراقية العليا للتحقيق في تهريب أسلحة إلى سوريا تباشر مهامها والنتائج خلال 48 ساعة. إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين العراق وسوريا. هجمات إيرانية على الكويت والبحرين والأردن. والحارس الاسكتلندي المخضرم كريك جوردون يعلن اعتزاله كرة القدم، معلنا نهاية مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 20 عاما. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

ذكرى لعمتي نار حرقة وخيمتي ذكرى لعمتي نار حرقة وخيمتي حرقي

0: حياتي ويا دم.
1: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

كثور ما بالرمح هذي نظرتك ذكرتك في عيني حفر وضموعي حفرتك وشعارتك تهز وجهك

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أسى غامض وحنينا خارقا للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل. انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون، وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

مليكا تأسر القلب إلى درب الرشاد. الطم بلا كلام حبيبي، أنت ارفع يديك نشمي حسيني

0: أرجع هلا
1: جا
0: تركنا للشاعر لؤي حبيب الهلال

هو رجلاك ولو للنار والله تبعنا فزدنا منك ضيا ونبع الكوثر. هلا

بسم الحسيني وضوء لصلاة العشق لفظ بسم الحسيني طهور.

الفضل والفضل يحيي حبيب الفجر والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحييك، إمام النهضة ويا ونبعا كوثر، إمام النهضة ويا

يجري والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحييك، حبيب الفجر والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحييك.

كالفوز الكبير المستفيض المستديم لك الحكم.

0: فدوة فدوة
1: جمع
0: خادم خادم
1: تركنا خلق طرا هلا تركنا خلق
0: هلا بيك تارك
1: تركنا خلق
0: دماغك.

أنهار الورى تحيا على دمع السبايا وأنهار الورى تحيا على دمع وأجرام الفضا تهوي فمن حول الرزايا عيون الأرض تبكي والسماء دماء أصلها من

0: ضبها ضبها
1: جمال يوسف ونبع الدوترية اي تركنا خلق الطر
0: صيح
1: تارك
0: ضبها نشمي
1: تركنا خلق الطر

0: وأتيت تركنا الخلق قرة وأتينا
1: هلا
0: حسيني تركنا
2: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

يسوي المذبوح بنها المذبوح بنها أنا الحزينة أنا الحزين. الله يقضي حوائجكم.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. برعاية رئيس الوزراء، توقيع 48 اتفاقا ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي بين العراق والولايات المتحدة. رئيس الوزراء يجتمع بالرؤساء التنفيذيين لشركات HKN وجي أي فيرنوفا وفامتف الأمريكية في واشنطن. رئيس الوزراء يستقبل المدير التنفيذي لشركة ستارلينك الأمريكية في العاصمة واشنطن. رئيس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إكسيلريت إنرجي الأمريكية في واشنطن. وزير الطاقة الأمريكي، نعمل مع العراق لبناء مستقبل قائم على الاستثمار والازدهار. القبض على 5 إرهابيين في ديالى وكركوك ونينوى. رئيس همارة تريدينج العالمية يعلن عودة كبريات شركات الطاقة للعراق. القصف الأمريكي يطال مدن الصواريخ الإيرانية. ومارينيو، الحد من خطورة ميسي يمثل تحديا هائلا لإسبانيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

ثأر الحسين على كل هذا التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة أراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها وبإعادة الثقة بنفسها. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

من أطبر رأسي أصرخ ريت مو رأس انطبر ريت يجوز علي شرعا واطبر بعرق النحر لكن الله بهالقرار علي حرم الانتحار ولولا تحريم شفت كل عاقل بحزن انتحر وما يوفي

0: الشاعر عادل أشكالي.
1: سكت كيدك، أسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد. والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
2: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء ولما انتشرت في العالم الإسلامي. زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، ومن المدينة إلى شمال أفريقيا، من أجل أن تفضح البيت الأموي وأن تعلن للعالمين كيف أن الحسين قدم دمه في سبيل هذه الأمة.
3: جيوفي، أريد هنا أن أقول اسم زينب يعني زين وأب،
2: زين
3: وزين هي الزينة، وزين هي الميزات، وزين هي المجوهرات، زين هي الجوهرة.
4: السيدة زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة، حفظت لنا الدين المحمدي بحفظها للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية.
5: زينب عليها السلام، نهج وثورة.

يرحل. بس نوح زين وخبر شاع، طفح ابن هاشم قبل الوداع.

0: هاشم قبل الأبدار طفى حي. اسمع النوب اسمع.
1: بس نوح سيني الرحيم، بس نوح سيني الرحيم، الخاف بات بكيل دليل.

الهوى طاف يا بيوت التحفة بيها ما علقى وضوء مكدرة على حسي الناس اثنين ما قعدوا سوا كدر على حسي الناس اثنين ما قعدوا إذا حمل بضعنا وقال ماشين المدينة ناسها يظلون عدلين الحق تنطب كل عين ما يتفارق حسين الحق تنطب كل عين ما يتفارق حسين طوف حي بني هاشم يلا يرحل يرحل بسني وحسيني وخضر شا طوف حي بني خلص كتب زودك خلص كتب.

قصيدة الخادمكم فدوة روح بنيها.

هاشم والبعيد براحتك تنعى وأكيد سيد الديرة وعلمها بعد شايل سيد الديرة وعلمها بعد شايل قرر الراية سدي وباكر يسوي اللي يريد

المزرعة حاليا من المزرعة قبل كل وداع راحي القبر جد ودع ويما شام ريحة الزهرة وطاح هو ومدمع صاحنا

المشرعة حالي أم المشرعة ودي عيون حمرة ووقف بالدار والتمت عليه صغار وصاحت أم الابنين ما يتفارق قولها صاحت طوفة حي بني هاشم يلا يرحم.

صاح وينيك يا معون يا معون، صاح وينيك يا معون، باكر تشيلي الضو تحضري ودي على كل هاشمي. وين ماخذين اللي ما اخذها ابو علي، اليابا ما اخذها ابو علي. وصاح وينيك يا معون، باكر تشيلي الضو تحضري ودي على كل هاشميه. وبتشت أم قلبي الحنون وقالها دمعك ما يهون، يا بنت أم انتي شريشة.

عبد المطلب واعتلى صوت البواشي بدار عبد المطلب الزلم والنسوان تصرخ نويش يايل الياند ابن نويش يايل الياند حسين ريحة رسول الله وعلي وفاطم ينحسب مقبرة تصير المدينة خلاف ابو صوت العذب مقبرة تصير المدينة خلاف ابو صوت العذيب بعد بنصهم ما ظلت عيون الظعن لو طلع باكر بيهم شلون ويلي ويلي يدورون الصبر وين ما يتفارق اطوف حي بني هاشم قبل اليه يلا يرحل يرحل يرحل يرحل

0: وفاي بني هاشم قبل الطوفه
1: واسم صدرك واسمع
0: وقبل لا يطلع نهار سار ضعني الغيرة سار قبل لا يطلع نهار سار ضعني الغيرة سار وللغروب الواد من باب المدينة
1: ما ردت الواد
0: للغروب الواد من باب المدينة حزن ما لما تدار غربت واللي الصار

العنينة والحنين جيب لي رد العنينة والحنين يرد القعدات بباب المدينة قبل لا يطلعنا سار عن الغيرة سار.

حزن ما لما تدا غربت والليل صار وجيب لي رد العليلة والحنين جيب لي رد العليلة. اسمع راح حتى تراب ضعنا وهن ليه يتباوع حتى تراب راح حتى تراب ضعنا وهن ليه يتباوع يدرني بقلبه ومحنته من نبت ما أيسى يرجعي وياخذنا هالساثنين هين يتباشرا ووحدة من تجي على وحدة رد

دم يشتاق فراق حسين ما ينقاس بفراق ولا مثل العليلة بنادم اشتاق عليها التعب موجيع وما يتفارق حسين عليها التعب موجيع ما يتفارق حسين طوفة حيبني هاشم يلا يرحل يرحل يرحل, يرحل.

عليها والعنيلة قول فارقتنا عليها والعنيلة بظهر من شالت لدي حسين يمه مودعي بظهر من شالت لدي حسين يمه مودعي قالت وظل جيد ما يقدر يشيل

0: حسين مهموم لأني يدري بوقت ما تقدر تقوم يدري تصيح كل حين ما يدفع طفا طفا حي بني هاشم
1: يلا يرحل يرحل
2: شنك تعبت شنك تعبت ترى بعدنا بعدنا ها ها ها

من الشهور بعد خمسة من الشهور لن وصل ضحن البدور كربلاء ويحسين ناشد عن سمام كربلاء ويحسين ناشد عن سمام وبالاسم قل الحضور وطاحت دموع الغيور هنا ما حطير حالنا وطاحت زلمنا هنا ما حطير حالنا وطاحت زلمنا هنا سبيل غالي خدرهين هنا شتيل حتى الطفل سبيل غالي خدرهن غالي غالي غالي والله غالي نا سبيل غالي خدر نا شتيل حتى الطفل هنا ذبيحنا هنا عطشنا هنا حكي ما ينحمل هنا التغفى بين ديه هنا مجتوفة بحبل نام مكتوب وابعبي لنا ظل نظار خالي

الغبرة عريه ناقلهم حسين الذبوس وهو عليك ابو علي ناقلهم حسين انذبح عطشان ثلاثة ايام الغبرة اجتنا كربلاء مني ما يتفرق قول اجتنا اجتنا كربلاء مني ما يتفرق اطفح بني هاشم قبل

كل ما في عالمنا اليوم من إسلام ومسلمين بالمعنى الصحيح، فإنهما مدينان في البقاء لفضل ثورة الحسين عليه السلام، وإن بقاءهما أهم ثمرات تلك الثورة. الشيخ عبد الوهاب الكاشي من كتابه مأساة الحسين.

حصن الخيام الحصين، حصن الخيام الحصين، ساق انتصار الحسين، ساق انتصار.

بعيونه كل خدمة للفخر نبراش للفخر نبراش مرحبا ما شاء الله مرحبا بعباس شاعرها خادمة بالفضل العباس المخلص الموفق زيد رضا الكعب يا غاتي

0: حسن الخيام الحصين،
1: حسن الخيام الحصين،
0: ساق انتصار الحسين،
1: ساق انتصار الحسين.

0: حق انتصار الحسين ساق، حصلوا في
1: أنتم لا تستعلموا فرضي، ألا؟

0: يلا بعد عين هذا آخر جواب.
1: حصن الخيام
0: ساق انتصار الحسين ساق.
1: حصن ساق انتصار للفخر نبراس للفخر. هلا هلا بيك ما راح
0: زيد رضا الكعب يا غاتي. الله يبارك فيك الله يحفظك.
1: ما صاح يوما للحسين غير

مرحبا بك هي آخر الأنفاس ما صاح يوما للحسين غير مولاه وعندما طاح وجرح العين

تنتظر حصولهن، هذا الذي تنتظر حصوله الناس، فزينب بخدرها.

منا فزينب بخدرها من غير حرة عند الحسين ما بقي بالطف عباس مع

راس مرحب هلا والجيش عب يوم ناب الفضل هو نفس لوداكا يوم ناب الفضل هو نفس لوداكا عباس ما أدراك ما العباس إيمان بسيفه وقلبه زلزل الميدان وموقف ذاك له أصبح العنوان هذا بعين الزهراء.

العباس وما أدراك ما العباس إيمان بسيفه وقلبه زلزل الميدان.

باش مرحة حربت حربت للنهر يا حامل خدي. هلا هلا حربت للنهر يا حامل خدر عفت لعيال بضم أهل يستع تنتظر جيتك لو ما تنتظر لو رحت للنهر ترجع ليها.

يمني النهار تعودت من يمني تكترويها ها بالخيام بانتظارك كم كبد شبود عطشان على جيتك تعتمد أصبحت آمالها بجودك ترد وهاي جمرة الظما اطفيها وهاي جمرة الظما هاملية من النهر جودك يا ضرغا الخالد علي حسين التلا نيتك بالجود ترجع للخيام ولنها مثل المطر تلفك السهام وسهم يلف العينك يطفيها امليت من النهر جودك يا ضرغام نيتك بالجود ترجع للخيام لانها مثل المطر تلفك السهام وسهم يلف العينك يطفيها سهم يلف حتى عينك لمن طفاها السهم بيها ما

وحتى عينك لما طفاها السهم بيها ما فكرت فكرك بالخيم جعلت ما يجود من عينك أهم للعطاشة صار فكرك بيها للعطاشة صار فكرك بيها

0: الامل والامل راح ما درت بجفوفك مقطعيها ما درت بجفوفك.
1: في اللحظات الأخيرة قبل استشهاد العباس بن علي عليه السلام سبقته أعضاؤه إلى الجنة وتقطعت أوصاله قبل أن تتقطع أنفاسه، فأعطى الله يديه ثم عينيه ثم هامته، وبتلك الشهادة المتميزة تحول من شخص إلى شخص، ومن مؤمن إلى رمز للإيمان، ومن بطل إلى رمز للبطولات. لا السيف الذي قطع يده، ولا السهم الذي مزق عينه، ولا العمود الذي فلق هامته، ولا كل محاولات التشويه التي طالت قضيته استطاعت أن تؤثر على روحه الهائجة بالمثل العليا، وأن تؤثر على فحولته العارمة ضد الطغيان.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: عملت نوق السبي بتنبي بصف بتنبي، والطريق عيون ناس، وبين وحدة ووحدة راس بتنبي، ايه بصف بتنبي.

وحده خلنا سمعك بالطريق عيون ناس.

0: اسمع.
1: تجوي القلب عيلتي من الصوت عارف اختي من

0: استتخيلهن تخيلهن بعيونك بقلبك، جابولهن الهزايل، جابولهن النوق وقام يصعدون بيهن. وتخيل بقلبك هالليلة خلوا بين كل وحدة راس من رؤوس الأصحاب، من رؤوس الحسين رأس أبو فاضل، وقامت تحدي الناقة وانت تحدي وياها اليوم بصوتك وبقلبك. إيه حملت نوق السبي راحوا ومشوا بتنبي بصاف بتنبي قول حمله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. برعاية رئيس الوزراء، توقيع 48 اتفاقا ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي بين العراق والولايات المتحدة. رئيس الوزراء يجتمع بالرؤساء التنفيذيين لشركات HKN وGA فيرنوفا وفانتف الأمريكية في واشنطن. رئيس الوزراء يستقبل المدير التنفيذي لشركة ستارلينك الأمريكية في العاصمة واشنطن. رئيس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إكسيلريت إنرجي الأمريكية في واشنطن. وزير الطاقة الأمريكي: نعمل مع العراق لبناء مستقبل قائم على الاستثمار والازدهار. القبض على 5 إرهابيين في ديالا وكركوك ونينوى. رئيس همارة تريدينج العالمية يعلن عودة كبريات شركات الطاقة للعراق. القصف الأمريكي يطال مدن الصواريخ الإيرانية. وأمرينيو: الحد من خطورة ميسي يمثل تحديا هائلا لإسبانيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يرد معالم دين الله إلى المجتمع، إلى الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية. أراد أن يقيم ما تعطل من حدود الله على يد يزيد بن معاوية، ثم كان هدفه الأهم أن يأمن المظلومون. السيد عباس الموسوي قدس سره.

وكلف حسين العقيلة وصار همها خويا قالها العيلة كلها بهابتيج لميها لو حرقا وخيامها.

سيدي من النوق نزلها السبايا ون

وانا كبرت وذاك تل الزينبي يروي الرواية حكي عدها هواي زينب وياك يحلى الحكي يا صاحب الراية وياك يحلى الحكي يا صاحب الراية احكي ويا احكي

0: ليش صبر عنديك يا وفليك بيك هبة حيدر وانتي سبية هالعوائل والأراميل وشال قلبك كل جروح الغاضرية والعظيمة هاليتيمة والعظيمة هاليتيمة بالخرابة وبيدك اندفنت رقية والدواوي اخت الحسين بالدواوي
1: اخت الحسين
0: وسقطت ويا القصر عرشا لمية وسقطت
1: ويا القصر
0: عرشا لمية

0: خادم الحسين وخادم الزهراء كريم التميمي حبيبي.
1: في الغابرية وحشة صارت عقب أخوها بكربلة زينب شعيدها

زينب زينب كفيلة. هالمحامل بيها كافيل، هاي يا المنتظر زينبكم كفيلة. يلا عيدة. هاي يا المنتظر زينبكم كفيلة، اي هالملاعين رادوا حسين يضيع دمه ونهضة الحرة العقيلة، يضيع دمه ونهضة الحرة العقيلة. ايه هي يا جندي، هي

نام نصر جابت رغم ما وياها عيله نصر جابت رغم ما وياها عيله نصر جابت رغم ما

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

0: لقد كانت شهادة العباس عليه السلام قيمة استثنائية قلما يحظى بها أحد، ولذلك فقد أصبح فضيلة قائمة بذاتها، كما أصبح عدوه رذيلة قائمة بذاتها. وليس ما يردده زوار قمر العشيرة عند ضريحه بقولهم: أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، إلا تأكيدا على هذه الحقيقة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: وذاك يا زيد الأشعر من عند صار.
1: قلنا لكم خل نكمل القصيدة.

بدي من المجلس شبح لي انا العين واختار لي وحده من بنات حسين وصاح

يا ابن ابوي جروحي شي داويها عن نار عفتك ذولي ويا ما خلاني يم جسمك اروح اليوم جيت وعالقبر خلينا نوح تراب

النهار حبتك خذولي لليسر عالنهار حبتك خذولي لليسر عالنهار حبتك خذولي لليسر اليوم جيت وراح عيفك بالقبر للمدينة راح ارد بيا جمر للمدينة راح ارد بيا جمر ودمع عين ودمعي يا جمر الذي يطفيها دمعي يا جمر الذي يا عباس والبنين تنتظر عالنهار حبتك خذوني لليسر يوم جيت وراح عيفك بالقبر للمدينة راح ارد بهالجمر.

0: يا عباس ام البنين.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

ما شاء الله ما شاء الله. بالعافية للطيب الغالي الأصيل الحسيني ذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنة خويا نوم العافية براسي الرمح خويا نوم العافية براسي الرمح يا جرح وعلى الجرح حفنة ملح ما ادري ليش الفارق خل جرحه يلح ما ادري ليش الفارق خل جرحه يلح والتريد بساعة العزا يشح

0: ناطي الضياء على المشرعة يا وصفة ما متنسوة يا وصفة ما
1: بعد قولها قولها
0: يا وصفة ما متنسوة ما سامع هالفترة كلمة بيحمل

يعف تالي ما تالي ولان الما يعف ولا يرد المستحى عيون الصلف.

بالعافيه. حزتي عظامي ترى حبالي ليسو اثرت بوجوهنا شمس الظهر. يا الله حزتي عظامي ترى حبالي ليسو اثرت بوجوهنا شمس الظهر. جنك تقلي الصبر ثم الصبر جنك تقلي الصبر ثم الصبر. اصبري وعينك ونام على الجمر ما تنسى رسومك ابد ذاك الحكي ينقض شهد. ما تنسى رسومك ابد ذاك الحكي ينقض شهد. عايفني خيمه بلا عمد عايفني خيمه.

الشمل والحميد لله يا اخوي على الستر ما اقيل لك زين والحادي الشمر والحمد لله يا اخوي على الستر خلوا الصف حالتي بس اختصر كالحمامة وطاحتي بمخلب نسر هاي الشيء بالها الطفل والصعبة والما تنعقل هاي الشيء بالها الطفل والصعبة والما تنعقل زينب يجت فوقها بحبل زينب يجت فوقها بحبل زينب يجت والعثرة يمشامي تشتل والعثرة يمشامي تشتل

0: الحزن لا أخو عندي ولا عندي ابن أنا زينب وانت وقتني الحزين لا أخو عندي ولا عندي ابن أنظري لراسك يا أبو فاضل وحن أنظري لراسك يا أبو فاضل وحن أنا ما سمعك لكن أشعر توين أنا ما سمعك لكن
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

حياكم الله مستمعي إذاعة جامعة المستقبل ومتابعها عبر الفيسبوك واليوتيوب. معكم محدثكم براق الشمري في الإعداد والتقديم لبرنامج شوط الجماهير، وفي الإخراج مصطفى القزويني. ضيفي لهذا اليوم المدرب المختص بالفئات العمرية حسين منصور، والحديث حول فئات العمرية في كرة القدم.

0: مساء الخير كابتن حسين،
1: مساء النور الغالي،
0: شلونك؟ شو
1: استاذ محمد،
0: اخبارك؟ اهلا وسهلا بيك ضيفا عزيزا على اذاعه جامعه المستقبل.
1: تشرفتونا
0: انا
1: والله.
0: عرفتك المدرب، لكن انت قبل المدرب اكو يعني عندك خبره كلاعب في
1: اكيد
0: كره
1: اكيد
0: القدم. بداياتك شلون كانت مع كره القدم؟
1: اكيد احنا بالبداية شلون اتجهنا للتدريب، احنا بدايتنا اكيد احنا لاعبين،
0: نعم
1: اكيد لاعبين فرق شعبية كنا ولاعبين اكاديميات. فهو شلون صار يعني شلون اتجهت للتدريب؟ يعني هو من خلال الاكاديميات والفرق الشعبية، فقدرنا نطور نفسنا من باية باية، صعدنا إلى فترة وفترات، دخلنا دورات تدريبية ولعبنا أندية وعايشنا مع مدربين وعملنا مساعدين
0: جيد.
1: ووصلنا الحمد
0: طيب
1: لله وشكر.
0: بداياتك انت كلاعب كرة قدم من انطلقت و
1: والله بدايتنا احنا اكيد احنا بالاشبال لعبنا براعم واشبال مع المدرسة الكروية لاستاذنا وابونا الاستاذ يحيى خضير سكك.
0: تحياتنا.
1: طبعا احنا يعني هو هذا من افضل المؤسسين بالفئات العمرية في محافظة بابل، وهو اكيد هو هم ابن نادي بابل ولعب دوري ممتاز في ذاك الزمن، هو والاستاذ الكابتن القدير عزيز وسمي والقائمة
0: تحياتي
1: طويلة.
0: لهم جميعا. نعم طيب انت، انا ادري بيك يعني لاعب كرة قدم، لاعب شاطئية،
1: رياضي متكامل.
0: حكم فترة،
1: اي
0: شلون
1: اني
0: يعني
1: شوف
0: هاي التقلبات في حياتك
1: قبل
0: شلون؟
1: فترة هم التقيت، اني دخلت دورة تدريبية من صرت مساعد مدرب ويا الرديف مال نادي القاسم مع الاخ
0: لا هاي
1: والكابتن.
0: قبل، هاي نحن
1: لا
0: جينا
1: بس
0: بعدين
1: خلنا
0: لين
1: اي بس خلنا اقول لك، دورة تدريبية التقينا باللا ليغا الاسبانية يم الكابتن عدنان درجال،
0: نعم
1: فلما سلمونا الشهادة التدريبية فصعدت انا، شافني كابتن عدنان درجال قال لي انت بعدك صغير، انت شلون صرت مدرب؟
0: ايه
1: وعلى حتى تفاجئوا المدربين كلهم،
0: نعم
1: فقال لي هاي خطوه كلش زينه، وبالعكس التدريب صار دراسه ومو شرط، يعني انت يعني لازم انت لاعب ومكمل وتاريخ عندك، بالعكس التدريب صار يعني مو يعني انت يعني لاعب وعندك خبره
0: جيد
1: وواصل.
0: جيد. طيب انت محطاتك يعني ابقى شوية بقضية كرة القدم الشاطئية، انت لاعب
1: اي طبعا
0: كرة قدم شاطئية وانتقلت الى يعني كنت لاعب سابق
1: لا كنت لا
0: بساحات
1: انا كنت
0: مكشوفة،
1: لاعب
0: هو جاي
1: مكشوفة
0: دقيق، لاعب مكشوف وانتقلت لكرة
1: كرة
0: القدم
1: شاطئية.
0: الشاطئية، هاي الانتقالة شنو سببها وشلون اثرت على شخصية حسين منصور؟
1: احنا بالبداية اكيد احنا كنا لاعبين مكشوفة، لان لعبت ومثلت عدة اندية، نادي بابل ونادي النيل ونادي آل بلير بالديوانية دوري درجة أولى. فأنت تدري أنت هاي كرة القدم الشاطئية هسه هي شلون تأسست؟ من أسسها كرة القدم الشاطئية؟ أسسوها
0: مؤسسة.
1: اللاعبين المعتزلين
0: نعم
1: البرازيليين
0: نعم
1: دائما، فإحنا هم اتخذناها، يعني ما أقول لك أنا معتزل بس
0: شفت بيها فرصة.
1: إيه بيها فرصة أكثر، حتى لما توصل للمنتخب الشاطئية مو مثل لما توصل للمنتخب المكشوفة صارت سهلة. يعني احنا الأندية اللي بالشاطئية الممتازة معدودة ومعروفة، يعني عندنا بالبصرة نادي مثلا، وببغداد نادي، وبالفرات الأوسط 4 أندية، يعني وصولك للمنتخب أسهل. فاحنا من هاي الاتجاه اتجهنا للشاطئية، ولما اتجهناها بالعكس احنا رحنا بالشاطئية واحترفت أنا بنادي كربلة، ويعني مو مثل ما أنت تلعب مكشوفة
0: جيد
1: الدرجة الثانية أنه بتصعد أولى أنه ممتازة،
0: زين،
1: يعني وصولها أسهل
0: وصلت للمنتخب، حققت حلمك بالوصول للمنتخب.
1: بالشاطئية. بالشاطئية أنا وصلت، المدرب الإيراني دز علينا بالقائمة الأولية، بس إحنا ما نريد نحكي بزمن عبد الخالق مسعود، صارت بيها يعني حصة، صارت محاصصة سياسية، يعني بغداد لها حصة، البصرة لها حصة، وكانت أكو مشاكل بين الفرات الأوسط
0: بابل
1: الكباتن
0: وكربلة.
1: والاتحاد العراقي، فراحت فرصتنا، إحنا رحنا ضحيتها
0: يا سلام،
1: اللاعبين. هاي تقريبا 17 18
0: يعني كانت بسبب
1: اي بسبب
0: يعني
1: مشاكل والله راحت علينا، يعني مو بس انا، اكو لاعب هم اسمه جوهر حمدان، اكو لاعب اسعد جعفر اخو كابتن اشرف لا تعرفه،
0: عارف.
1: اي فاحنا راحت بسبب ماكو تنسيق،
0: ماكو
1: وماكو
0: تنسيق،
1: تنسيق ماكو تنسيق واكو تفرقه. كانت كان لاعب بغداد مو مثل لاعب المحافظات
0: ايه.
1: موجوده هاي كانت موجوده يعني زين. بال يعني يفرقون يعني لاعب لما نيجي احنا لما نجي المحافظات نروح نلعب بغداد صعبه يعني احنا بحيث احنا القائمه الاوليه جينا نلعب هناك يعني حتى اكو لاعبين يعني باص ما يطوك يعني لازم انت هناك تتعارك تروح هناك انت بغابه ما تروح انت يعني تروح بمزاجك انت خلاص انت لعبت مثلا دبل لعبت باصي هاي لعبه شاطئيه تسكين صنعت هدف خلاص سحبك المدرب لا مو هيك هناك لازم انت تروح تتعارك اذا ما تتعارك وتبرز نفسك وبكل شيء ما تقدر تثبت وجودك.
0: ما تعاركت؟
1: تعاركت بس ما فات.
0: ليش؟
1: ما فات مو قلت لك هاي التفرقة مشكلة بين الحد الآن تقريبا هي موجودة بين
0: زين. انتقلت بعد اللعب الكرة الشاطئية صرت حكم.
1: اي حكم انا
0: هاي الانتقالة شلون صارت؟
1: الانتقالة لعبت اني بنادي كربلة قبل 4 سنوات لعبت بنادي كربلة فانصابت بصبع تدري التشاطئية هي
0: حفاي
1: فانصابت برجلي فصار عندي التهاب وما حد جاني لا من الإدارة ولا أحد سأل علي رغم أني حصلت الهداف مال الفرات الأوسط على أندية يعني معروفة الأندية والمصاف الجنوب فأنا من هذا الاتجاه فقعدت موسم اجى رئيس لجنه الحكام مال الشاطئيه طبعا تحياتنا الى الاستاذ احمد شاكر صافي
0: تحياتنا
1: فاجاني قعدنا انا وياه قال لي انت لاعبها وانت تعرف القانون وانت بعدك صغير ليش ما تتجه للتحكيم واحنا الحكام اللي عندنا كلهم كبار فاحنا نريد الحكام نريد شويه نعطيهم روحيه واحنا مستقبل باكر عقبه حكم يصير دولي تروح تحكم مثلا بالخليج بقطر بتايلاند البطولات ليش ما تتجه عليها؟ فأنا شفتها يعني أفضل أنا حتى أفضل من لما تروح تحكيم مكشوفة يعني هم وصولها أسهل يعني بالتحكيم لما تروح حكم مكشوفة خلاص تقبل تروح ثالثة إنه بتروح ثانية إنه بتروح أولى ممتازة صعبة يخلص عمرك وأنت بعدك ما واصل للدولية أنت شو قد توصل دولية فاتجهت من هاي الناحية فالحمد لله والشكر أنا بالدورة التدريبية لما لجان المحاضر الإماراتي اختارني يمكن تقريبا الاول والثاني يعني
0: الدول التحكيمية
1: الدوره التحكيميه بالاسئله والاجوبه والتفاجئ قال لي انت شنو انت لاعبها الشاطئيه تعرفها قلت له انا لاعب ما شاطئيه قال بالعكس احنا اللاعبين ما شاطئيه احنا نشجعهم يصيرون حكام
0: زين.
1: الى هو عاف اللعبه ويرجع اولا فاهم القانون يعرف اللعبه قانونها متابعها من خلال التلفاز وقانونها قلت لك يعني
0: جيد باقي بعدك حكم لو
1: انا حاليا التحكيم. حكم درجه اولى وتبقى التوفيق من رب العالمين احتمال يعني يرشحوننا خلينا نشوف هذا الاتحاد الجديد واللجنه الجديده اللي حتى سموها الحكام بلكي الله يعني نحاول يرشحون الاشاره الدوليه ليش لا احنا ان شاء الله
0: يعني ما زلت مستمر انت حكم
1: ايه طبعا انا حكم
0: زين هذا ما يتعارض ويا عملك المدرب
1: شوف احنا حتى نحكيها الصراحه.

0: اتمنى انه يكون لك فد اهتمام به دور
1: اي والله بكره
0: الشاطئ
1: الشاطئ
0: وبطولة
1: يعني
0: الكاس وبيكم كحكام
1: كاس السوبر.
0: لهذه اللعبة. نروح فاصل ونرجع لتدريب الفئات
1: ان
0: العمرية.
1: شاء الله
0: فاصل صغير ونرجع وياكم.

0: رجعنا معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج شرط الجماهير مع ضيفي العزيز حسين منصور المدرب والحكم واللاعب. حسين، ليش رحت للفئات العمرية؟
1: طبعا أكيد أي مدرب هسه أنا برأيي، وحتى لما دخلنا دورات تدريبية لما إجونا هسه دول المدربين الدورات الأخيرة، دول المدربين الأسبانيين، دائما أنت مثل ما تدرج كلاعب بالبراعم أشبال ناشئين شباب، تدرج الحد الأول كلاعب المدرب نفس الشيء. لازم أنا برأيي
0: زين، شو
1: المدرب
0: انا اعرف
1: ضروري
0: مدربين، انا اعرف مدربين
1: يجون قبل يدربون اول، وانا اكو هيجي هاي مو صحيحه. هذا هو
0: مو نجم
1: يحرق
0: سابق،
1: يحرق ورقته. هذا
0: مو نجم سابق
1: ماكو
0: فعلا.
1: نجم سابق. انا قلت لك هسه، قلت لك التدريب اختلف مو مثل قبل. قبل اذا ما لاعب وعنده جمهور وله اسم ما يعطوه فرصه يدرب، يعني يعطون فرصه يدرب للنجم والهذا. بس هسه اختلف، هسه اختلف كل شيء، اختلف هسه انترنت معلومات، تقدر هسه اي شيء موجود.
0: تم مواكب هذا التطور؟
1: فهسه كرة القدم وتطورت، وعالم التدريب اصبح دراسة وعلم، مو بس يعني التلاعب. لا هسه انت اللي صاعدين صعد نهائي كأس العالم هسه احنا حاليا، دي لافنتي هو لاعب عادي، لاعب عادي، هو مو لاعب معروف كان يلعب ببرشلونة واشبيليا وفالنسيا،
0: زين،
1: لاعب عادي. وهواي مدربين يعني الأمثلة كثيرة، يعني جوزي
0: مورينيو.
1: مورينيو
0: مورينيو
1: وغيره
0: اصلا
1: هواي نجحوا
0: مو لاعب ولا طيب. يعني موضوعة العمل مع الفئات العمرية، شوي احكي اياك بصراحة، يعني اكو هواي اتهامات الكم بعموم، يعني مو بشخصك،
1: المدربين
0: او
1: الفئات العمرية
0: اكو اتهامات بامور تعرفها. هاي الاتهامات إلها صحة؟
1: شوف كاك
0: لا، وانت ابن الوسط وتعرف. احنا ما نريد نسمي شنو الاتهامات ولا نريد نذكر
1: احنا
0: اسماء.
1: نحكي للفئات العمرية بوجه عام بالعراق.
0: نعم،
1: لو
0: بوجه عام
1: حدد
0: بالعراق.
1: احنا الفئات العمرية بوجه يعني عام بالعراق كله، يعني ما اقول لك اكو قلت لك كل مدرب وله اسلوبه، ويعني هي بنفس الوقت انت تدريب الفئات العمرية من اصعب التدريب بالعالم. انت اللاعب من اول ما يجيك في الفئات العمريه لازم انت تربيه قبل لا تدربه.
0: زين،
1: هاي الاتهامات وهاي موجوده، فانت كل من
0: إلها صحة؟
1: طبعا اكيد موجوده، وموجوده هاي الاشياء موجوده بالفئات العمريه هواي، يعني هواي انديه، اكو انديه
0: شنو سببها بالله
1: سببها
0: يعني؟
1: سببها ادارات الانديه ما تعرف تختار مدربين، ما
0: زين
1: تتابع المدربين.
0: زين
1: انا مدير فريق، اجي احضر بالفئات، احضر بالوحدات التدريبيه، اجي اشوف المدرب شو يشتغل، شو يسوي، ايش سوى اليوم، ايش طور لاعبين، ايش عنده لاعبين جاب، ايش رجع، اجي حاسبه. انا ورا كل تمرين اسوي وياه اجتماع، اقعد وياه، ايش تحتاج، شنو هذا اللاعب، شنو ذاك اللاعب، شنو، اصير قريب عليه. بس اذا انت كاداره نادي متيه الوضعيه، ما تدري المدرب ايش يشتغل، ايش يسوي، وين يقعد، اجتماعاته بالقهاوي، اجتماعاته وين، انت ما تدري. انت لا هيك المدرب ماتك وما تدري بيه، اكيد هاي من يتحملها؟ ما يتحملها المدرب، انا ما احمل المدرب، هاي ادارات الانديه هي تتحمل هاي المسؤوليه.
0: زين، على مستوى الدوريات الفئات العمرية بالسنوات السابقة، أكيد أنت أكثر من دوري شاركت، يعني أكثر من موسم شاركت بالتدريب مع
1: شاركنا بالفئات العمريه
0: الفئات العمرية مع عدة فرق. شلون شفت مستوى يعني دوري الفئات العمرية؟ أكو دوري لو مثل ما يعني البعض يقول لا ماكو هيش حكي ماكو دوري، لا اكو ناس تقول لك لا اكو دوري ومنتظم بتفاصيل معينه. انت شنو اللي شفته باعتبارك كنت محتك في هذا يعني في فتره الاتحاد السابق؟
1: والله انا قلت لك من اول ما دربت يعني تقريبا 2018 لحد الان ما شفت دوري منظم. الانديه مجرد يعني تشترك مشاركه خلاص، احنا اخذنا الدوري، بعد ورا الدوري ما يدري الفريق وين راح وين وصل. يعني مثلا هسه انا اخذت مثلا دوري المحافظه
0: نعم
1: بالاشبال،
0: نعم
1: غير السنه اللي وراها مثلا يصير تدريج تدرج يعني نفس الكادر مثلا ونفس اللاعبين يدرجون مثلا للناشئين، وانه يدرجون للشباب. هاي بالانديه مالتنا ما موجوده.
0: هذا يعني هسه الخلل الانديه.
1: اي طبعا ادارات الانديه، والانديه هي اللي تحمل المسؤوليه. يعني
0: زين، على يعني برنامج اللي صار مال الفئات العمريه من اجى الاتحاد ونظم عدد من الفئات، وانه يمكن 5 فئات 4 اجبرت الانديه انه تشترك في 4 منها، شوفه كان قرار صحيح بوقتها؟
1: قصدك الدوري العام لو
0: دوري
1: القرار اللي صار الجديد طبعا هو
0: لا،
1: مال
0: انا
1: هذا.
0: اقصد على هسه قبل القرار الجديد، قرار الاتحاد السابق انه 5 فئات عمريه 4 ان تشترك فيها اجبارا على مستوى الدوري الممتاز ودوري النجوم، 40 نادي على مستوى الفرق، يعني فرق الفئات العمريه، تشوفه انه كان ممكن انه يعني تكون يعني بذره لمشروع حقيقي للفئات العمريه لو كنت
1: شوف،
0: تشوفه لا غير شكل.
1: أولا بالاتحاد السابق القرارات اللي اتخذوها قرارات صحيحة و100% اللي من جبروا الأندية تشترك بكل الفئات العمرية، خصوصا دوري المحترفين ودور الدوري الممتاز،
0: نعم
1: دمجوهن سوا وسووا دوري، وسووا دوري منظم. والاتحاد السابق اشتغل للفئات العمرية شغل ما صاير بتاريخ العراق، يعني لما وقعوا مع اللاليغا، واللاليغا هي اللي شرفت على الفئات العمرية، يعني صار شغل يعني مو طبيعي. احنا كنا قبل كشف وجيب الكشف ورجع الكشف وصور اللاعبين وهاي، لا هسه كلها اشتغل لما اجت اللاليغا، لا صار سيستم، صار كل الشغل بالحاسبة، حاسبة موجودة، دز اللاعب دز معلوماته، يجي مجرد الكشافين يجون يكشف اللاعب يشوفه ينزل سيستم انتهت. بعد انت قبل المباراة لازم انت بيوم او كنت تقريبا ب5 ساعات انت منزل تشكيله تدسها للاتحاد العراقي لا ليغا، اذا ما تدز تشكيله ولون الدريس مالتك والكادر مالتك واللاعبين انتهت بعد، حتى يعاقبوك او يعطوك خساره. هاي قبل كانت ما موجوده، بس بالاتحاد السابق مال الكابتن عدنان الرجال موجود. هسه صار تطور لما اجت اللا ليغا،
0: السيستم والأتمتة
1: سيستم،
0: الإلكترونية
1: باجات، تطور مدربين دخلهم.
0: زين هذا موضوع السيستم، بس قبل لا نجي موضوع المدربين والدورات، موضوع السيستم اللي والنظام اللي دخلوا به لاعبي الفئات العمرية للفرق الـ40 تشوفه قضى على التزوير؟
1: والله شوف، التزوير موجود، التزوير ما نقدر نقطع عليه بالعراق، بس قلل من التزوير، قلل من التزوير
0: قلل
1: صحيح،
0: التزوير.
1: قلل من التزوير يعني بشكل مو طبيعي، لأن تدري انت هذا سيستم ويعني يكشف اللاعب مو مثل قبل، يعني ما يقدر. قبل كان اللاعب مثلا يجيب جنسية ابن عمه، يجيب جنسية أخوه هو ويروح
0: زين انت
1: يواصل.
0: قلت ما نقدر نقضي على التزوير،
1: أي صعب،
0: ليش؟
1: صعب. هو قلت لك يعني هم نرجع احنا على ادارات الانديه، النادي اللي يبني صحيح
0: ايه
1: ما يزور. انا هسه اريد ابني صحيح وما ادور نتائج،
0: زين
1: ابني مثلا من البراعم وباعمار صحيحه، ومن البراعم للاشبال لحد ما اصعد وياهم للخط الاول.
0: للخط الأول
1: هذا البناء صحيح لو مو صحيح؟ صحيح مو 100%، مليون بالمية. بس اذا انت تدور نتائج، انت تجيب مدربين، هاي هم تعتمد على نوع المدربين، انت تجيب مدرب يدور نتائج، اذا هو بالاشبال وبالناشئين يدور نتائج، هذا مدرب؟ هذا مو مدرب. اللي يدور نتائج اكيد راح كل شيء يسوي بحيث انا اريد افوز واثبت نفسي للاداره انا حققت. بس هو البناء الصحيح مو هيك، غلط. البناء الصحيح انا حتى لو اخسر بكل المباريات، اعطي لك في سبيل المثال المنتخب القطري، المنتخب القطري كانوا يخسرون 5 و6 و7، المنتخب العراقي فاز عليه يمكن 6، اتذكرها ببطولة مال غرب اسيا صارت مال الناشئين، وبالاخير قطر اخذوا كاس اسيا. هسه حسن الهيدوس واكرم عفيف وابو علام دول اخذوا كاس اسيا مرتين، لان هذا البناء. واحنا اخذنا كاس اسيا 2007، وين هسه هم؟ وينهم كاس اسيا
0: يعني هسه انت
1: من
0: يعني
1: 2007 لحد
0: انه
1: هسه ماكو؟
0: يعني انت تشوف بانه الاندية تتحمل
1: تزوير
0: التزوير
1: طبعا،
0: وتتحمل قضية انه مدرب، تجيب مدرب يريد نتائج مو بناء.
1: اي يجي انا يعني اقول لك، انا يعني الاداره تجي الاداره تفرض على المدرب، يابا احنا بالنسبه لنا عندنا خطه طويله الامد،
0: زين
1: اي انا ما يهمني تاخذ دوري الاشبال، ولا يهمني تاخذ دوري الناشئين، ولا دوري الشباب، انا اريدك تصعد لي يعني من ذول مثلا 22 لاعب، حتى لو صعد لي مثلا 5 لاعبين للاول كلش زين. احسن انا ما اشتري لاعب اجيبه مثلا كذا مليون، وانا عندي لاعب مؤسسه عندي ويلعب بروح اكثر من هذا اللاعب اللي اجيبه المحترف.
0: طيب زين، موضوعة انه الاندية من تتعاقد ويا اكاديميات، هذا شو تشوفه على مود فقط الفئات العمرية؟
1: شوف احنا انا هم
0: نادي
1: نادي
0: يتعاقد ويا اكاديمية،
1: صحيح
0: اكاديمية بكامل فريق
1: ايه
0: هوا،
1: صحيح موجودة هاي بدور المحترفين. اكو هواي اندية ما عندها فئات عمرية مبتعدة. يعني مثلا ايش عندنا، نادي الحدود، يعني مثلا راح الاكاديمية ريال بيتيس، قبلها نادي الكرخ، وقبلها نادي الكاظمية، راح الاكاديمية جورفان فيرا اشتركوا. هذا مو صحيح. نادي الكرخ بالبداية لما أخذوا أكاديمية ريال بيتيس وأسبانيول، لما اشتركوا وتحملوا هواية يعني أشياء يعني وأموال. أنت لما تجي أكاديمية تشترك، الأكاديمية هم تريد هم عندها مدربين وعندها لاعبين، واللاعبين عندهم أشبال وهم مدرجين لحد الشباب، أنت هم لازم أنت راح تعطيهم أموال وهاي. فهسه نادي الكرخ غير، نادي الكرخ هسه سوى بجديد هسه آخر شيء وهذا الدوري،
0: ايه
1: سوى مدرسة كروية خاصة بيهم،
0: زين،
1: وبنفس الوقت هو هم ياخذ اشتراك من اللاعبين، واستقبل عدد هسه من اللاعبين هواي، وعندهم هم مدربين لاعبين سابقين ماخذين شهادات تدريبية، وابتعدوا عن هاي التسمية مال الأكاديميات.
0: يعني ما يتعاقد ويا اكاديميه، يسوي
1: اي
0: مدرسه
1: نادي
0: كرويه.
1: الكرخ حاليا سوى مدرسة كروية.
0: زين، تشوف هذا اللي يعني قضيه انه الانديه تؤسس مدارس كرويه، شيء صحي لو
1: طبعا المفروض هسه، والمفروض كل نادي عنده مدرسة كروية خاصة
0: المفروض
1: بيه،
0: كل نادي عنده مدرسه
1: عنده
0: كرويه
1: مدرسة
0: خاصه.
1: كروية إذا هو يريد يأسس صحيح ويريد يوصل وتكون عنده قاعدة قوية.
0: زين،
1: أسس مدرسة كروية، وهاي المدرسة تقدر تاخذ من عندها هواي لاعبين، تاخذ لاعبين مو بس قدم،
0: زين
1: تاخذ لاعبين طائرة، تاخذ لاعبين
0: حلو.
1: سلة.
0: بس احنا قبل لا اروح الفاصل، عندنا 400 نادي بالعراق، خلينا نقول على 8 فئات عمرية، كل فئة عمرية بيها 20 لاعب، وانتو حسبوا. فاصل ونرجع وياكم.

0: رجعنا معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل والجزء الأخير من حلقة اليوم من برنامج شوط الجماهير مع المدرب الكروي والحكم الكروي حسين منصور. ليش تضحك؟
1: أضحكوني دائما يذكرني هو أستاذ يحيى خضير، طبعا تحياتنا
0: لي.
1: أروح أحضر بالتمارين مالته مال البراعم والهائلة، من أجي هو يضرب لهم المثل بي، يعني يقول لهم هذا لاعب وحكم وذن كلن هو محتويين رياضي متكامل، يقول لهم دائما، فأنت
0: زين
1: تذكرني بيها دائما.
0: زين انت داخل دوره مال اللاليغا،
1: دخلنا
0: تحليل
1: دورة مال
0: اداء
1: لاليغا،
0: داخل دورات تدريبيه.
1: صحيح.
0: انا اسال سؤال هنا، مشروع الحلم ومشروع تطوير الفئات العمريه اللي وقع الاتحاد العراقي مع اللاليغا،
1: مع اللاليغا الاسبانية،
0: شلون تشوفه؟
1: والله أحسن خطوة، خطوة كلش راقية. نفس ما قلت لك، يعني احنا لما حضرنا الدورات التدريبية التطويرية اللي سووها اللاليغا، اجونا مدربين اسبانيين يعني على مستوى، يعني لاعبين، يعني اكو واحد يلعب يعني بريال اوفيدو، والثاني يلعب الكابتن مال السابق مال ريال بيتيس الاسباني، يعني كلش استفادينا من. بس هي قلت لك المشكلة احنا وين، المشروع هذا ما يصير، تدري ليش؟
0: ليش؟
1: قلت لك المشكلة بدارات الاندية. احنا لما حضرنا اللاليغا والاتحاد قاعد يدز، يعني مثلا للاندية قاعد يدز لهم، يابا دزونا مدربينكم والفئات العمرية، خلي يجون يتطورون، خلي يجون يحضرون ذني الدورات التدريبية، هذه دورات مجانية تفيدهم، ترى ذني ما يجن بعد، هاي بزمن عدنان درجال جوز اجن بغير اتحاد، جوز ذني ما يجن ذني دورات تدريبية. انت اتصور بالدورات التدريبية الاخيرة مال التحليل، يعني بث مباشر بشاشات
0: تحليل الأداء.
1: تحليل الاداء، يعني محللين اسبانيين يصعدون وياك بالشاشة،
0: زين
1: تسألهم. بس احنا المشكلة ادارات الاندية تجي اللاليغا تدزلهم يابا دزونا مدربينكم يغلسون، ما يقولون المدربينهم،
0: لعد من يروح؟
1: ما يروحون، حتى خاف المدربين مالتهم يروحون وإفادة يطونهم، يقول لك هذا يروح 3 أيام هناك بالاتحاد العراقي، هذا هم يريد إفادة ويريد فلوس، يريد يروح المدرب خليه يروح على حسابه. أما هسه احنا نريد نروح على حسابنا، بس قلونا بلغونا، قلونا مثلا بيوم الاثنين اكو دورة تحليلية مدربين اسبانيين، احنا نريد نستفاد، احنا نروح على
0: زين
1: حسابنا. فهم احنا اتصور احنا هسه قبل شوية قلت عدد المدربين، احنا بالدور
0: عندنا 400
1: المحترفين،
0: نادي،
1: اي
0: ثمان فئات،
1: اي هسه احنا عندنا
0: 40 نادي،
1: دور المحترفين
0: اي
1: 20 نادي
0: والممتاز
1: 20، 20
0: 40
1: 40
0: على ثمان فئات عمرية.
1: اي لا هسه احنا مثلا هم اللاليغا خوش اشتغلوا، يعني وقسموها، يعني دللونا، يعني المدربين الاشبال يسوي لهم دوره واحد، والمدربين الناشئين دورتهم واحد، يعني كله تحت 19 سنه واحد، تحت 21
0: كل
1: سنه
0: فئة
1: واحد.
0: كل فئة واحد.
1: اي وين اكو هيك دلال، وين اكو هيك دورات، وين اكو هيك تطور، ماكو هيك، هاي ما صايره، هاي بالتاريخ ما صايره. انت مدربين اسبانيين يجون يشرحوا لك ويطوروا لك، وليابه البراعم لازم تتعامل وياهم هيك، والاشبال لازم تتعامل وياهم بهيك طريقه، يعني يعني طورونا تطور، ماكو هيك تطور. انا اول مره اشوف هيك مدربين شلون يتعاملون وياك، ينزلوا لك يجونك يمتحنونك امتحان، يجي يمك يعني المدرب الاسباني يمك، يجي انت جيد، هذا هيك اخذ خطوه، هذا شلون هيك تمرنه، هذا هيك ومرنهم ودزولي. يعني احنا واحده من اللي صارت، احنا نتواصل مع المدربين الاسبانيين على الواتساب، فهم ويانا يقولون طبقوا سووا هذا التمرين ودزولنا اياه. يعني انا ما اريد انتقد نادي القاسم، طبعا نادي القاسم هو من افضل الانديه، انا اعتبرها من الفرات الاوسط بالفئات العمريه، لان وصل لاعبين للمنتخب بالشباب وبالناشئين
0: حتى بالاولمبي.
1: بالاولمبي، رغم هاي اللي يعني لا دعم ومحاربه وفلوس ما عندهم وضعيه، رغم هم الفئات العمريه شغلها كلش راقي. بس قلت لك يعني ملعب احنا ما عندنا بوقتها،
0: أي.
1: انا شكل المدرب الاسباني اقول له ملعب ما عندي، فاحنا نعاني من الملاعب هاي الانديه.
0: هاي نقطه ثانيه،
1: اي مو شيء مرتبط بشيء، ليش اقول لك انا اكو انديه بدور المحترفين ما عندها ملاعب، دوري محترفين ما عنده ملعب، هاي جريمه هاي. زين هو الاول ما عنده ملعب، يعني مثلا انا هسه من مشجعين نادي الطلبه، ابا عن جد انا اشجع نادي الطلبه، فملعب ما عندهم نادي الطلبة. شنو نادي نادي الطلبة تاريخ واسم واخذ
0: ليش
1: دوري
0: مو
1: خمس
0: ملعب
1: مرات
0: البرج؟
1: ويلعبوا بآسيا
0: ملعب البرج
1: وصعد. يا برج الملعب مال الجامعة تقصد؟
0: اي
1: هذا مو ملعبهم، هذا يتمرن عليه 10 أندية، مو ملعبهم، هذا ما يليق أصلا باسم نادي الطلبة.
0: هاي مشكلة.
1: نادي الطلبة حاليا قاعد يدفع أجور ويلعب بملعب المدينة، نادي وكيان باسم وتاريخ أنيق العراق ولعبوا بيه
0: إذن
1: نجوم
0: إذن إذن إذن
1: ومدربين،
0: أكو نقطة.
1: وهو إذا هو الأول ما عنده ملعب
0: هسه
1: فات
0: هناك،
1: العمرية شلون؟
0: هسه هناك نقطة مهمة تدوقف عليها أنا.
1: وأنا قبل فترة نزلت على صفحتي لقاء مع الكابتن، تحياتنا الكابتن أحمد صلاح، يعني
0: تحياتنا.
1: كابتن كلش محترم ومتواضع ودائما هو يتواصل ويانا. فلقاء إلي التقوا بيه القناة قالوا له شنو المعوقات اللي عندك انت مدرب منتخب، يعني هو مدرب منتخب ومقبل على تصفيات كأس آسيا ومدرب شباب. قال أني أبسط المستلزمات ما عندي، ملعب ما عنده، يعني منتخب عراقي مع شباب ملعب ما
0: جي
1: عنده يتمرن
0: هسه
1: بعد الأندية
0: المنتخب،
1: شلون؟
0: هنا اكو نقطة مهمة. هسه المنتخب ما عنده ملعب، نقدر نرتب له ملعب، بس
1: نقدر
0: 40
1: نحجز له ملعب.
0: نادي، 40 نادي لا تمتلك ملاعب خاصة بيها ولا تمتلك مدارس كروية ولا ولا ولا
1: شلون
0: ولا.
1: تطورها؟ شلون تتطور انت؟
0: اللي لا ليغا تطور هيج، لو هم تريد
1: قاعد اقول لك اللاليجا، اللاليجا
0: الخلل
1: لما
0: هسه
1: اجوا
0: باللاليغا، لاليغا خلل
1: لا
0: بيها
1: ما
0: لو.
1: بيها اي خلل باللاليجا. المدربين الاسبانيين لما انا جيت سولفت لهم وباقي المدربين احنا اجيناهم قلنا لهم يابا احنا ملعب للفئات العمرية ترى ما عندنا، يعني مثلا الكرات احنا اللي تريدونها مثلا احنا 10 كرات قوة ندبرهن،
0: زين
1: انتوا تريدون يعني بالتمرين 20 كرة، ويعني والاشياء اللي انتوا طلبتوها من عندنا ترى ما موجودة، فانتوا
0: خوش
1: خاف ما تدرون انتوا هذا. فهم ما يسووا قالوا احنا راح نسوي مسابقة بين الاندية نشوف من الاندية اللي تشتغل صحيح بالفئات العمرية ونعطيكم الإجابة. فهم صارت المسابقة من اللي تفوق بيها، تفوقت بيها الأندية الشمالية ونادي الميناء، وعندنا نادي يمكن نفط ميسان اي تقريبا، هم بس دولة وماكو يمكن تقريبا ولا نادي يمكن من بغداد والله، اي رغم هم يعني الجوية والشرطة ماكو ولا نادي من بغداد يعني يشتغل على الفئات العمرية بشكل صحيح. هاي شوف يعني
0: باعتبارك انت تشتغل بنادي القاسم،
1: ايه
0: من نادي القاسم بعد الميناء والأندية
1: لا
0: الشمالية.
1: نادي القاسم احنا تقريبا بالمراكز الاخيره مع الاسف، احنا
0: لا
1: بالمراكز
0: بهذه قضية العمل الصحيح على الفئات العمرية اقصد.
1: ايه يعني رغم
0: بسبب
1: احنا
0: عدم
1: ايه
0: توفر
1: بسبب عدم توفر ملاعب التدريب ما موجوده.
0: جيد.
1: قلت لك احنا هي هاي نعاني من وقتها
0: اذا المشكلة بالأندية، تشوفها
1: بالانديه طبعا
0: لو
1: بادارات
0: بيعمل.
1: الانديه. اني هسه مثلا رئيس نادي، اني اول شيء اسوي بنية تحتية، انا اذا ما عندي بنية تحتية ما اسوي نادي، انا اذا ما عندي ملعب ملاعب مو ملاعب تدريب وملعب خاص بالفريق انا مو نادي، ما اعتبر نفسي
0: زين
1: نادي.
0: هسه عمي خاف واحد يقول انا براق من جماعة الدرجال او ماكو من الباب للقبل،
1: لا
0: لا
1: والله ما
0: قاعدين
1: قصه
0: ولا
1: شيء،
0: متفقين
1: وبالعكس
0: ولا.
1: بالعكس
0: هناك سؤال يعني، كيف رأيت قرار الاتحاد العراقي الجديد بخصوص موضوع الدوريات الفئات العمرية؟
1: شوف كابتن، أنا بالمناسبة طبعا أنا من محبين يونس محمود، يعني أحبه وعشقه عشق مو بس أحبه،
0: جيد.
1: فلا أنتقده ولا أي شيء، بس القرار اللي صار القرار هو خطأ، يعني خطأ 100% قرار خاطئ، بس هم اتجهوا رغبات الأندية. فأغلبية الأندية نفس ما قلت لك أني ما عدها لا مثلا لا مستثمرين لا احد يدعمهم لا شيء، يعني من صالحهم هذا القرار. اكو عندي ما تشترك يقول لك انا مثلا اشترك بكل الفئات العمريه اشبال هذا، زين هاي ذهاب واياب، اروح العب بالشمال ارجع العب بالبصره العب بالفرات الاوسط، هاي كلها تكاليف. انا ليش انا اشترك لي فئات اثنين، اشترك شباب وناشئين كلش كافيه. هاي بعض الانديه اللي تشتغل خطأ، يعني بالنسبة إلي النادي اللي ما يشترك بكل فئاتي العمرية هذا ما اعتبره نادي،
0: زين
1: هذا برأي بعد رأي المتواضع.
0: زين هو انت اللي
1: شو يعتبرون
0: يقول
1: هل
0: لك انا
1: يعتبرونه؟
0: نادي واشترك بكل الفئات العمريه، اكو عندي
1: بس هسه اكو اندية اشتركت بكل فئاتي العمرية، يعني مثلا نادي الكرخ هسه لما سووا مدرسة كروية وشافوا هذا اشتركوا وجاهم، يعني مثلا اللاعب قام يدفع اشتراك يلا يجي يلعب،
0: زين،
1: فاشتركوا بكل الفئات
0: هذا
1: العمرية.
0: شوفه،
1: هذا بدأ تخطيط صحيح
0: هذا شوفه شيء صحيح انه اللاعب يدفع اشتراك.
1: كابتن. احنا هسه بالعالم كله،
0: اي
1: هسه المدرسة الكروية مال اياكس امستردام، مال بنفيكا، مال اليونايتد، ماكو لاعب يجي يلعب مجاني.
0: مو انت هنا اكو نقطة راح يجيك بيها، يقول لك هو كرة القدم للفقراء ولازم انه دول
1: طبعا اكو،
0: يطلعهم
1: شوف اكو
0: هذا.
1: إيه
0: انت
1: صحيح
0: انا
1: صحيح
0: كلامك، انا شوف بالمناسبة كلامك صحيح، ما اقول لك انه هذا هو هسه، هذا بعد صارت تجارة وصناعة اضافة الى علم يدرس، صناعة وتجارة صارت كرة القدم. لكن انت اليوم مع وضع العراق تشوف قضية انه لاعب يدفع فلوس على مود يشترك
1: لا لا
0: بأكاديمية.
1: انا ما كملت لك، قلت لك
0: هاي
1: قلت لك احنا هسه انا اضرب لك على لما اضرب لك مثل بالمدارس الكرويه العالميه الواصله
0: اوكي
1: تعطي اشتراك، يعني والدليل هو اكو لاعبين التقوا بهم سابقا مثلا مبنيين صحيح، مثلا زيدان اقبال، علي الحمادي، لما كانوا بالمدارس الكرويه بالدوري
0: باوروبا
1: بالدوري الانجليزي فلوس، كانوا كله بيورو وفلوس بالباوند، يروحون يوصلون يدفعون فلوس
0: يشتركون.
1: ويشتركون. فاحنا هنا عندنا التجربه بالعراق، لا المفروض اكو استثناءات. انا يجيني لاعب مثلا موهوب وزين واختبرته وزين وامكانيته تعبانه، اكيد انا راح اساعده. المفروض المفروض من المدارس الكرويه مالت الانديه،
0: يعني 10% نقدر نقول.
1: اي طبعا المفروض يساعدوه. انا لاعب هذا راح استفاد من عنده بالمستقبل، ليش لا؟ انا باكر عقبه هذا اللاعب يصير يروح يوصل تيجي
0: زين
1: العقد،
0: زين، احنا اليوم
1: مو كله فلوس.
0: لا هسه هذا الموضوع بعد نعبره. اليوم احنا دائما نتذرع ونقول بانه ما موجود عندنا لاعبين ومواهب بالدوري، وهسه قالوا لهم الاتحاد براحتكم تشتركون، يعني كانت اكو الزاميه
1: اي كانت الزامية
0: بالمشاركه
1: موجودة.
0: وكان كنا نعاني من المواهب
1: هم
0: شحت مواهب. الان مع خيار ترك الخيار لهم بعدم المشاركه من المشاركه، مع فرض انه يا انت بالفريق الاول لازم عندك هالقد عدد لاعبين
1: من الشباب
0: من
1: لازم
0: الشباب
1: نساعدهم.
0: ومن انت، شو تشوف انه احنا اليوم شلون نطور كره القدم العراقيه ونكتشف مواهب ونعزز اللاعبين اللي موجودين حاليا عندنا بالمنتخب الوطني.
1: هو قلت لك اني احنا اذا ما نبني من البدايه، يعني نجبر الانديه خصوصا دور المحترفين ودور الممتاز اللي هم عين عليهم، لازم كل نادي يسوي مدرسه كرويه خاصه بيه.
0: زين
1: تبدي بي انت اولا راح تطور النادي مالتك، ثانيا راح تبني المنتخبات الوطنيه، هم راح يعني اكيد راح ترفدها بهواي لاعبين. يعني انت انا بالعكس المنتخب الوطني بدل ما اروح اني اكشف اروح للمحافظات افتر واسوي اختبارات، وهاي اكو مدارس كرويه هي راح تدز لك لاعبين متاسسين صحيح وما راح يتعبوك. احنا تدري بالفئات العمريه سولف لنا كابتن احمد صلاح تحياتنا له، يقول انا رحت بالنجف سويت اختبار للفرق الشعبيه، يقول اجوا فرق شعبيه وبنادي،
0: ايه
1: يقول اجوا تقريبا بال 250 لاعب من الجيب، اجوا يقول اجى لاعب اللي هو فليح
0: صحيح
1: من الفرق الشعبية، فليح لا داخل مدرسة كروية لا، فهذا مشكلة. ورغم هذا هذا موهبة، يعني هو اجاك بهيج عمر قبل من المادة، يعني ما تدرج وياك لا براعم ولا اشبال ولا، اجى رأسا من الشباب ووصل، هذا هيك موهبة يعني مو جريمة تبقى. فهو ليش اقول لك اني المفروض المدارس الكروية يسوي، كل نادي المفروض يسوي مدرسة كروية خاصة بي
0: زين.
1: احسن
0: سؤال،
1: ما اني كل فترة بين قبل الدوري سويت اختبارات وهوس وانا خلاص عندي مدرسة كروية اقدر احصل معتها هواي لاعبين.
0: زين سؤال، من يكتشف اللاعب، مدرب النادي ام مدرب المنتخب؟
1: لا اكيد مدرب النادي، مدرب النادي طبعا، مدرب النادي لازم هو يسعى ويجاهد ويروح يشوف يوصل، يروح يتابع فرق شعبية. اذا هو يريد يبني صحيح ويريد يكشف اروح للفرق الشعبيه، الفرق الشعبيه متروسه لاعبين موجوده عندنا، هواي لاعبين مظلومين موجوده عندنا. هسه احنا هنا بمحافظه بابل عندنا هواي لاعبين موجوده هسه بهاي البطولات من الفرق الشعبيه هاي المصغره، روح شوف تقدر تطلع
0: ايه، بس
1: طلع
0: انا
1: طلع منتخب من
0: بس
1: عندهم.
0: انا رحت في عدد من مباريات الفرق، بطولات الفرق الشعبيه، القى لاعبين الانديه وازون لاعبين المعادم نادي.
1: يعني قصدك شنو؟ يعني مثلا
0: لاعب
1: لاعب
0: نادي،
1: النادي
0: لاعب نادي يلعب فريق شعبي،
1: إيه
0: مش
1: هاي
0: وقت اكتشف اللاعب فريق
1: لا
0: الشعبي.
1: لا تقدر انت موجودة. يعني قلت لك انا الفئات العمرية، انت لما تروح الدورة مثلا مال فئات عمرية، بطولة فئات عمرية
0: ايه
1: مثلا البراعم واشبال، انت بيها هواي فرق هي البطولة،
0: اعرف، بس اني
1: انت ليش تروح قبل على لاعب النادي؟
0: لا مو هو هنا، ما انا هنا سؤالي، انا من لاعب النادي وبكثره يعني، اكو فرق تجيب لاعبين عندي يعني، هم
1: اكو فرق شعبية.
0: فرق شعبيه تريد تاخذ نتيجه ما تريد تبني.
1: انت ليش اقول لك صحيح؟ مو اكو فرق بين المدرب النادي ومدرب الفرق الشعبية،
0: زين
1: كل من وعقليته. يعني مع احترامات المدربين الفرق الشعبية، يعني اكو بعض من الفرق مدربين الفرق الشعبية مدربين راقين ومميزين
0: ويريد
1: ويقدرون
0: يبني.
1: يكشفون لاعبين ويبني صحيح ويشتغل، ورغم هو مثلا امكانيته تعبانة ووضعه تعبان. واكو لا العكس،
0: يريد يجيب
1: اكو
0: بطولة.
1: انا خلاص اي انا بدي احقق بطولة واجيب لاعبين الاندية وادفع لهم فلوس واجيبهم والعبهم واخذ بهم بطولة، هذا مو صحيح. المفروض من المدربين الفرق الشعبية انه دائما انا اكشف لاعب، خصوصا انتو هسه صح احنا ماكو اهتمام بالفرق الشعبية، المفروض يصير اهتمام
0: زين
1: من لجنة الفرق الشعبية وتسوي دورات تدريبية للمدربين الفرق الشعبية. يعني مدربين الفرق الشعبية، انا لما اشوف مدرب فرق شعبية يوقف حشاكم يفشر ويغلط، وهاي حقه حقه، لان هو ما داخل لا دورة تدريبية لا محتك، يجوز هو ما لاعب حتى نادي.
0: انت قاعد
1: بس
0: تحكي
1: اذا انتو لجنة فرق شعبية،
0: خلاص.
1: لجنة فرق شعبية
0: زين
1: المسؤولة
0: زين
1: مثلا بالمحافظة،
0: زين
1: اذا هي تسوي دورات المدربين الفرق الشعبية
0: زين
1: تطورهم وتجيب لهم مدرب النادي.
0: هسه تحكيت قضية، قلت مدربي فرق شعبية يغلطون وش اسمه، وهذا كل الحب والاحترام، وليس
1: مو
0: يعني باب ليس اللسان،
1: البعض
0: ماكو مدربي عندي وعندهم شهادة برو
1: ونفس الوضعية مع الأسف موجود. مو قلت لك هاي، احنا راح نرجع لموضوعنا، هاي ترجع للإدارة. أنا إذا إدارة ما أجي أتابع المدرب مالتي
0: زين
1: وما أدري بيه شلون يتصرف وما أدري بيه شلون يشتغل، وين يروح، وين يقعد بالقهوة، وين يمشي، وين يوصل، هاي من يتحمل المسؤولية؟ أكيد الإدارة هي تتحمل
0: زين
1: المسؤولية.
0: اجي يعني بسؤال الاخير، يعني اليوم انت عندك مليار تبني فرق فئات عمريه، راح تجيب لك بيها 7 لاعبين تلعب بيهم بالدوري.
1: انا تسالني ليه؟
0: ايه
1: اكيد انا ابني بيها، اولا ابني بيها بنيه تحتيه، ثانيا اشتغل على الفئات العمريه.
0: كم فريق بالمليار تسوي مال فئات عمريه؟
1: اكيد راح تقدر تبني بيه هواي فرق، تقدر تسوي بيه منظومه، وهذا المليار راح تكسب من عنده مليار. يعني هذا المليار راح ما راح ما يروح ببلاش، ما يروح ببلاش، خصوصا اذا انت عندك بنيه تحتيه، اذا عندك ملاعب تدريب ويجيك
0: مدرسة
1: مليار،
0: كروية.
1: مدرسة كروية موجودة ومدربين عندك، هذا المليار كلش راح تستفاد من عنده وراح
0: زين
1: تسوي بيه قاعدة
0: زين
1: للفريق.
0: بصراحة يعني اليوم من واحد يحكي ويقول مثلا انه اللاعبين المغتربين متأسسين بشكل صحيح مو مثل اللاعبين المحليين، هذا تشوفه تجني لو اكو شيء صحيح، يعني هذا كلام صحيح؟
1: شوف احنا التفرقة بين اللاعب المغترب، هو مو مغترب، هو احنا نسميه محترف
0: لا
1: المفروض،
0: هو مغترب.
1: اي صح هم مغتربين يعني مثلا، بس اللاعب المغترب مو اللي احنا ما نريد، احنا مو كل لاعب مغترب هو لازم
0: سؤالي
1: نقول
0: واضح اليوم، الناس من تقول انه
1: بالنسبة
0: هسه انت قاعد تحكي لي على الوضعيه مال
1: بالنسبة للبناء، للبناء
0: ايه
1: بناء اللاعب المغترب افضل،
0: افضل
1: متأسس صحيح افضل
0: بسبب سوء الاندي.
1: طبعا. انا اللاعب اللي مثلا انت ذول المتأسسين صحيح، مثلا يوسف النصراوي من مدرسة بايرن ميونخ، هذا يعني هو متأسس من مدرسة بايرن ميونخ، يعني هذا يعني شو الدور وراه؟
0: من يتحمل؟ يعني انت هسه ما تتفق معي انه الاندية تتحمل مسؤولية البناء السيء للاعبين؟
1: طبعا انا احمل ادارات الاندية المسؤولية الاكبر، من ثم الاتحاد.
0: الاتحاد ليش؟
1: الاتحاد لهم مهمة ايضا، المفروض هم مثلا ستة واحدة من هذا اجبار الاندية المشاركة بالفئات العمرية، تجبر الاندية تدز مدربينها تحاسبهم. لما قلت لك انت انا الاتحاد انا موقع مع اللاليغا وجايب مدربين اسبانيين وخسران مليارات على هذا المشروع
0: بس انا ما دزيت مدربين.
1: للمدربين وهم ما يدزون مدربين، غير مفروض انت تحاسب الاندية، وين مدربينكم؟ احنا نريد نطوركم، هاي ما موجوده بالاتحاد، هاي المفروض يطبقوها. انا لما ادز مثلا نادي النجف، دزيت لهم كتاب انه دزونا مدربينكم مال الفئات العمريه، ونادي النجف ما دز المدربين مال الفئات العمريه.
0: طنش الدوره.
1: اي انا ما راح يعني، هاي شلون تريد تطور الفئات العمريه بالنجف، محافظه النجف؟
0: كلمة أخيرة تحب توجهها لمستمعين ومتابعيك، وخاصة أنت شوي مختص بالفئات العمرية، وشي زيادة طيب.
1: والله يعني نصيحة للاعبين الفئات العمرية انه يبتعدون عن الاشياء السلبية، وهم يعرفونها كل زين شنو الاشياء السلبية، والاحتكاكات مع اكو اشخاص ما يليقون بيكم. انا اقول لهم نصيحة لكم انه اكو اشخاص ما يليقون بيكم، لازم تبتعدون عنهم وتعتنون بنفسكم. اذا انت تريد توصل، ترى هذا الوصول كلش سهل بهاي السنوات، الوصول للمنتخب وللأندية وتروح تلعب محترفين كلش سهل. انت اذا ما تطور نفسك وتعتني بتغذيتك وما تسهر وتعتني بنفسك توصل. فهاي نصيحة لكم لأخوتي اللاعبين، كوني اني يعني قريب عليكم يعني، ودائما انا اقول لكم اني تعتبروني مثل اخوكم، لا تعتبروني مدرب. فنصيحة لكم انه تعتنون بنفسكم وبتغذيتكم وتبتعدون عن الأشياء السلبية، وإن شاء الله التوفيق حليفكم.
0: إن شاء الله. شكرا لك كابتن حسين، شكرا لكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، نلتقيكم الأسبوع المقبل وشوط آخر للجماهير.

عرف ملعوب عداوة وحقد مدفوع طبعهم عرف ملعوب عداوة وحقد مدفوع عدهم وراثة جينات الكفر بالله ولد الخباثة طاحوا واحنا تاج الراس

شاب. هلا هلا يا عمي الذبحك مجنون لو عاقل

يريد يطير إذا بس قبل الإشارة راسه سلين قطعون طعم المرارة ذباحة أجر على الكاس قبل الإشارة.

عجيب يريد يطير اذا بالسماء يصير عجيب يريد يطير اذا بالسماء يصير عجيب يريد يطير اذا بالسماء يصير قبل الاشاره راسه ونسله ينقطعون طعم المراره ذبحت اجر على الكاس.

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

يحمل يوميه.

0: مش بيه راحت هذي زينب.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: رئيس قسم تقنية الأشعة في جامعة المستقبل يترأس لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه بجامعة القادسية. رئيس الجمهورية: العراق يرفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. العراق يبدي استعداده للوساطة بين إيران والولايات المتحدة. المحمداوي: وضعنا جميع السيناريوهات المحتملة لضمان نجاح الزيارة الأربعينية. تحذير أمريكي من السفر إلى عدد من دول الشرق الأوسط بينها العراق. والحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير 5 طائرات أمريكية في قاعدة الأزرق. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: ترأس الأستاذ الدكتور رعد شاكر عبيس رئيس قسم تقنية الأشعة في كلية التقنية الصحية والطبية بجامعة المستقبل لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه في جامعة القادسية تناولت التطبيقات الطبية لمواد نانوية مستخلصة بتقنية الليزر النبضي. وتأتي هذه المشاركة العلمية في إطار تعزيز التعاون والانفتاح الأكاديمي بين الجامعات العراقية، وتأكيدا للمكانة العلمية التي يحظى بها تدريسيو جامعة المستقبل، كما تجسد دورهم الفاعل في دعم مسيرة البحث العلمي والإشراف على الدراسات العليا وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية. وأكدت الجامعة حرصها على تشجيع كوادرها التدريسية للمشاركة في اللجان العلمية والمناقشات الأكاديمية بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي وترسيخ حضورها على الساحة الأكاديمية المحلية. تحذيرات بيئية ونتائج علمية تلتقي عند حقيقة واحدة: جودة الهواء في بابل تواجه تحديات متزايدة بعد أن امتدت الملوثات من الشوارع إلى داخل المنازل والقاعات الدراسية وسط دعوات للحد من مصادر التلوث وحماية الصحة العامة. التفاصيل مع الزميل فاروق جمل.
2: تحديات متزايدة تواجه جودة الهواء في بابل بفعل تعدد مصادر التلوث، وفي مقدمتها حرق النفايات في مكب الطمر وأعمال الحفريات ومخلفات المدن الصناعية. ويقول مدير بيئة الفرات الأوسط مك الشمري إن هذه العوامل أسهمت في ارتفاع مستويات التلوث وتراجع جودة الهواء داخل مدينة الحلة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات تحد من الانبعاثات وأثارها على المواطنين.
3: موقع طمر الصحي بمنطقة الصياحية، هذا يعني موقع سبب لنا هواي إشكالات، تصير به أحيانا عمليات حرق من قبل النباشة، وأي منطقة تدخل في عملية إعمار يحدث بها تلوث. إحنا إن شاء الله ننتظر أنه تكمل عمليات التطوير هذه الشوارع.
2: وفي موازاة المؤشرات البيئية، كشفت دراسة أجرتها كلية العلوم للبنات في جامعة بابل إن التلوث لا يقتصر على الهواء الخارجي، بل يمتد إلى داخل المنازل والحدائق والقاعات الدراسية. وتوضح أستاذة كلية العلوم للبنات زينب الموسوي إن الدراسة سجلت ارتفاعات تراكيز الجسيمات النانوية الدقيقة، وهي ملوثات قادرة على النفاذ إلى الجهاز التنفسي وزيادة المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض لها.
4: قاعات دراسية، مختبرات، بغرف البيت، بحديقة وغيرها، شفت وطابقت مع الجداول العالمية لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة صحة البيئة، جودة الهواء غير صالحة حتى أن تقعد بها أنت كإنسان. ليش؟ شنو اللي مرتفع بها؟ هاي الذرات اللي موجودة مالت النانو بارتيكلز اللي هي عالميا محرم أن أنت تقعد بهذا المكان الموجود به. ليش؟ لأن هذه من أجتنا، أجتنا من الأتربة، أجتنا من عوادم السيارات، أجتنا من حق النفايات.
2: وأضافت الموسوي: لم تتوقف نتائج الدراسة عند هذا الحد، إذ أظهرت أن بعض المنتجات المستخدمة يوميا داخل المنازل مثل معطرات الجو ومعطرات الأرضيات والبخور قد تسهم في زيادة تركيز الملوثات داخل الأماكن المغلقة، خلافا للاعتقاد السائد بأنها تحسن جودة الهواء. وأن هذه النتائج تؤكد أهمية مراجعة كثير من الممارسات اليومية التي قد تزيد من التعرض للملوثات داخل البيئة المنزلية.
4: شغلة ثانية، حتى عالج تلوث الهواء ايش قامت تسوي الناس؟ تجيب معطرات جو. يعني معطرات الجو والملابس وكل شيء اللي نستخدم بها العطور والمبخرات اللي ده نستخدمها للأسف أيضا يستنشقها الجسم، وين تترسب؟ ذني مباشرة يروح على الرئات يترسب، تجي على الحويصة الرئوية تريد تتبادل الغازات، شو تسوي؟ راح تبدي تروح بمجرى الدم وللقلب وشوف لها أي عضو من أعضاء الجسم عنده استعداد فتصير الإصابة.
2: ملوثات لا ترى بالعين المجردة لكنها تترك آثارا مباشرة على صحة الإنسان، وبين التحذيرات البيئية والنتائج العلمية تتجدد الدعوات إلى الحد من مصادر التلوث وتعزيز الوعي المجتمعي، لأن تحسين جودة الهواء يبدأ من الإجراءات الرسمية والممارسات اليومية على حد سواء. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
0: في ظل استمرار معاناة المواطنين من تراجع الخدمات، شهد قضاء المحاويل شمال محافظة بابل تظاهرة حشيدة شارك فيها المئات من الأهالي أمام مبنى القائم مقامية للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء والخدمات الأساسية، وسط دعوات إلى الجهات المعنية للاستجابة العاجلة لمطالبهم. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
5: في مشهد يعكس حجم الاستياء الشعبي، احتشد المئات من أهالي قضاء المحاويل أمام مبنى القائم مقامية للمطالبة بوضع حد لتراجع الخدمات، مؤكدين أن الواقع الحالي لم يعد يحتمل مزيدا من الوعود في ظل استمرار معاناة المواطنين. والحديث للمواطنين حيدر الخفاجي وفاضل الحسناوي.
6: اليوم خرجوا أبناء قضاء المحاويل وشمال بابل من أجل رفض انقطاع الكهرباء والذل اللي تعيشه هاي المناطق. 20 ساعة انقطاع الكهرباء في محافظة بابل بسبب من؟ بسبب المعامل اللي موجودة، بسبب انه اعتبروا بابل العاصمة العراق الصناعية، مع الأسف انه هذه صارت على حساب حصة المواطن، المعامل تروح لها حصتها والمواطن بدون كهرباء. لذلك هاي الناس خرجت لرفض هذا الظلم، للمطالبة بسوء الخدمات ونقص في تجهيز الكهرباء بشمال بابل. اليوم صار التجهيز ساعة وأطفاء 4 أو 5 ساعات، واكو مناطق معدومة التجهيز نهائيا. يعني هذه المناطق تم بيع التجهيز الكهرباء لمناطق أخرى بها نفوذ سياسي وبها تأثيرات. اليوم خرجت هذه الجماهير للمطالبة بإرجاع حصة بابل وشمال بابل بإنصاف.
5: وتصدر ملف الكهرباء مطالب المتظاهرين، إذ دعوا إلى زيادة ساعات التجهيز ومعالجة الانقطاعات المتكررة خاصة مع موجة الحر، كما طالبوا الجهات التنفيذية بالإسراع في تنفيذ الحلول الكفيلة بتحسين مستوى الخدمات العامة داخل القضاء. المواطن مسلم رعد متحدثاً.
7: اليوم احنا أهالي بابل قضاء المحاويل طلعنا بتظاهرات لأن تعبنا من الحر ومعاناة الحر، والله تعبنا كلش من الحر ومي إسانة ما عدنا. يعني مي هذا الشط، هذا الشط الحلة ما تروس درس مي، يعني بعد عنا كيلوات 3 كيلوات مي إسانة، منطقة ما بيها أسوي بالمي البير، مي مالح، مي مالح تمرني، لا أقدر أسبح، لا أقدر أسوي بالمي، مي مالح يشهد الله، حافر بير ويومية مدفون، تقع البير ويقع ويندفن، مي ما عدنا، لا كرهباء عدنا، المحاويل خدمات منكوبة نهائيا ما بيها.
5: وتستمر مطالب أهالي المحاويل بتحسين واقع الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، وسط دعوات للجهات المعنية إلى الإسراع باتخاذ إجراءات عملية تلبي احتياجات المواطنين وتضع حدا لمعاناتهم المتواصلة. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أدان رئيس الجمهورية نزار ميديا الاستهدافات التي طالت مدينتي أربيل والسليمانية، مؤكدا أن أي استهداف للأراضي العراقية تحت أي ذريعة يمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة العراق ويهدد أمن مواطنيه واستقرارهم. وأشار في منشور عبر منصة إكس إلى أن العراق يرفض أن يكون ساحة للصراعات أو ميدانا لتصفية الحسابات الإقليمية، كما جدد تمسك بغداد بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار بما يحفظ سيادة الدول ويجنب شعوب المنطقة مزيدا من التصعيد وعدم الاستقرار، ودعا إلى تغليب لغة الحوار والحلول السياسية للحفاظ على أمن المنطقة. رأى رئيس مجلس الوزراء لفالح الزيدي توقيع 48 اتفاقا ومذكرة تفاهم وإعلان شراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق والولايات المتحدة الأمريكية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الاتفاقات تؤسس لمسار متقدم من التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وشملت المذكرات مشاريع في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والطاقة والصناعة الدوائية والتعليم والزراعة، كما تضمنت اتفاقات مع شركات أمريكية كبرى من بينها إكسون موبيل وشيل وهيلبرتون وجي إي فير نوفا، فضلا عن اتفاق للتعاون بين ستارلينك وهيئة الاتصالات والإعلام. وأكد البيان أن هذه الشركات ستسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار بين الجانبين. أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين استعداد بغداد للقيام بدور الوساطة بين طهران وواشنطن، ولا سيما في الملفات الاقتصادية. وأوضح في مقابلة إعلامية أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور إيران في 23 من تموز الجاري لبحث التطورات الإقليمية وطرح رؤية العراق بشأن ضرورة وقف الحرب. وأضاف أن أي حديث عن مبادرات سياسية واقتصادية يتطلب أولا إنهاء

0: وخدمية متكاملة. وأوضح خلال مؤتمر صحفي في النجف الأشرف أن اللجنة اعتمدت الخبرات المتراكمة من الزيارات السابقة ووضعت جميع السيناريوهات المحتملة لمواجهة التحديات المتوقعة، وفي مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة والزخم الكبير للزائرين. كما أشار إلى استمرار التنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنظيم حركة الزائرين عبر المنافذ الحدودية، وأكد أن الأجهزة الأمنية والخدمية تعمل على تأمين الحماية والنقل والخدمات حتى انتهاء مراسم الزيارة وعودة الزائرين بسلام.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: وأصدرت السفارات الأمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط تحذيرات أمنية دعت فيها رعاياها إلى توخي أقصى درجات الحذر بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة، وأوصت بعدم السفر إلى العراق ولبنان مع إعادة النظر في السفر إلى البحرين والمملكة العربية السعودية. كما حثت المواطنين الأمريكيين على متابعة الأخبار المحلية والتحقق من جداول الرحلات الجوية لاحتمال حدوث اضطرابات أو إغلاق مفاجئ للمجال الجوي. وشمل التحذير 15 وجهة في المنطقة، من بينها العراق والأردن وسوريا وإيران والإمارات والكويت وقطر واليمن، وسط مخاوف من تصعيد أمني غير متوقع. حذر القائم بأعمال نائب الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ألكسندر زويف من تزايد استخدام التنظيمات الإرهابية للألعاب الإلكترونية كوسيلة لاستقطاب الشباب وتجنيدهم عبر الإنترنت، وأوضح أن طبيعة التهديدات الإرهابية تشهد تحولاً ملحوظاً من الهجمات التقليدية إلى الفضاء السيبراني الذي أصبح ساحة متكررة لمحاولات نشر التطرف. وأشار إلى أن الأمم المتحدة أطلقت برامج متخصصة في عدد من المناطق لمواجهة هذه الظاهرة والحد من استغلال الألعاب الإلكترونية في عمليات التجنيد. كما نبه إلى أن القائمين على هذه الأنشطة يمتلكون أدوات وتقنيات متطورة تسهل الوصول إلى الفئات المستهدفة، وأكد استمرار التعاون الدولي لتطوير برامج وقائية تسهم في مكافحة التطرف الرقمي. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم صاروخي وبطائرات مسيرة استهدف القاعدة الأمريكية في منطقة الأزرق بالأردن. وذكر في بيان أن العملية استهدفت مقر الجنود الأمريكيين داخل القاعدة وأسفرت عن تدمير 5 طائرات أمريكية بشكل كامل، بينها طائرتان مقاتلتان، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بطائرات ومعدات أخرى. وأضاف أن الهجوم جاء ضمن عملية متزامنة نفذتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري. يذكر أن هذه المعلومات وردت في بيان الحرس الثوري الإيراني، ولم تصدر حتى الآن تأكيدات مستقلة بشأن حجم الخسائر أو تفاصيل الهجوم.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس ليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئيا في عموم مناطق البلاد، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة ونشاط الرياح الشمالية الغربية في بعض المناطق، ما قد يسبب تصاعدا محدودا للغبار في المناطق المكشوفة. كما تشير التوقعات إلى مواصلة درجات الحرارة مستوياتها المرتفعة خلال ساعات النهار. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا مع أجواء شديدة الحرارة خلال النهار، فيما تبقى الليالي حارة نسبيا. وتدعو السلطات المختصة والمواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة والاكثار من شرب السوائل، لا سيما مع اقتراب درجات الحرارة من مستويات مرتفعة في المنطقة الوسطى من البلاد.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
2: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. شارك الاتحاد العراقي لكرة القدم في الاجتماع الذي عقده الاتحاد الدولي في مدينة نيويورك بحضور رئيس جياني إنفانتينو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومثل العراق النائب الأول لرئيس الاتحاد سرمد عبد الله ومستشار العلاقات الخارجية غيث مهنا. وجاء اللقاء ضمن فعاليات الأيام الأخيرة لكأس العالم 2026 قبل المباراة النهائية. وأكد إنفانتينو أهمية كرة القدم في جمع الشعوب وتعزيز قيم الوحدة والسلام، كما أشاد بنجاح البطولة والتعاون الدولي الذي أسهم في تنظيمها. وعد المونديال حدثا عالميا يوحد الجماهير والثقافات من مختلف أنحاء العالم. أعلن رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة حبيب اللاوندي عودة المنتخب الوطني إلى التصنيف العالمي بعد غياب طويل. وقال إن المشاركة في بطولة غرب آسيا المقامة في عمان كانت سببا مهما في هذا الإنجاز، وأضاف إن الفوز على السعودية ولبنان منح العراق دخول التصنيف في المركز 96. وبيّن أن التغلب على عمان في المباراة المقبلة قد يدفع المنتخب للتقدم 10 مراكز أو أكثر، ويتصدر المنتخب العراقي حاليا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وذلك بعد تحقيق انتصارين مهمين في مستهل المشوار. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدول مباريات منتخب العراق للناشئات في تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاما. ويبدأ المنتخب مشاركته بمواجهة الهند في 5 من تشرين الأول المقبل، ثم يلتقي منتخب ماليزيا في 8 من الشهر نفسه، ويختتم مبارياته أمام سوريا في 11 من تشرين الأول. وأوقعت القرعة العراق في المجموعة 5 إلى جانب الهند وماليزيا وسوريا، فيما تستضيف ماليزيا منافسات هذه المجموعة. وإلى كأس العالم، حيث يلتقي منتخبا فرنسا وإنجلترا في مباراة تحديد المركز 3 لكأس العالم 2026. ويسعى المنتخبان إلى إنهاء مشاركتهما بصورة إيجابية بعد الإخفاق في بلوغ المباراة النهائية. وبلغت فرنسا هذا الدور بعد تصدرها المجموعة 9 بالعلامة الكاملة، فيما تصدرت إنجلترا المجموعة 12 7 نقاط. وتميل الأفضلية التاريخية في المواجهات الأخيرة لصالح المنتخب الفرنسي، وتمثل المباراة الفرصة الأخيرة لحصد الميدالية البرونزية في المونديال. أكد لاعب وسط منتخب إسبانيا ميغيل ميرنو أن الحد من خطورة ليونيل ميسي يمثل تحديا هائلا في نهائي كأس العالم. وأشار إلى أن مواجهة الأرجنتين حاملة اللقب تعد حافزا كبيرا للمنتخب الإسباني، ويدخل ميسي المباراة بعد قيادة منتخب بلاده إلى النهائي ومشاركته في صدارة الهدافين ب8 أهداف. كما أعرب مورينو عن ثقته بقدراته وقدرة زملائه على صنع الفارق، وأشاد أيضا بالموهبة الشابة لامين يامال قبل أول مواجهة له أمام ميسي، وختم بالتأكيد أن الأهم هو فوز المنتخب وإسعاد الجماهير الإسبانية. أخيرا، أفادت تقارير إعلامية باحتمال تأجيل نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين بسبب تدهور جودة الهواء، ويعود ذلك للدخان المتصاعد من حرائق الغابات المستمرة في كندا والممتد إلى مدن أمريكية. وسبق أن تم تأجيل بعض المباريات وإلغاء فعاليات خارجية في عدة مناطق بسبب سوء جودة الهواء. ورغم ذلك تشير التقارير لأن فرص التأجيل ما زالت محدودة حتى الآن. ويواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم متابعة الأوضاع البيئية عن كثب، ويترقب عشاق الكرة هذه المواجهة المرتقبة بين حامل اللقب الأرجنتين وإسبانيا الساعية للقبها الثاني.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. رئيس قسم تقنيات الأشعة في جامعة المستقبل يترأس لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه بجامعة القادسية. رئيس الجمهورية: العراق يرفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. العراق يبدي استعداده للوساطة بين إيران والولايات المتحدة. المحمداوي: وضعنا جميع السيناريوهات المحتملة لضمان نجاح الزيارة الأربعينية. تحذير أمريكي من السفر إلى عدد من دول الشرق الأوسط بينها العراق. والحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير 5 طائرات أمريكية في قاعدة الأزرق. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.

لقد عدت.

تقتل طاغا بدعاه.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدر أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبر

يشد الرحال، فلا بد أن ينجلي الاحتلال، ليسهل الجنوب ويهفو الشمال. أحيي نخيلك

هناك تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

0: للشاعر الأديب جابر الكاظمي.
1: قالوا في الحسين.

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة متنامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

سر الحب الحسيني يتفسر من يقيني، كاتب كلمة بجبيني، معروفك يا حسين.

حبك لأهل العقول وجهك بأربع فصول حسين حسين وجهك بأربع فصول والعسل عنك يقول والعسل عنك يقول الموت لك يا ابن البتول بولي بولي قاسم كيف ترى الموت دوني قال له عماه إن الموت دونك أحلى من العسل يا عمي يا حسين

من صوتك انت اللي مخلي الفرعون العطش بشفاف الأوبات. العطش

شكرا لله قلته أمنيتي حصلته أم الزهرة شفتها وتنادي يا حسين.

0: لقد تمسك العباس عليه السلام بجوهر الدين وهو طاعة الله، وبجوهر الطاعة وهي عبادة الله، فاتخذ الدنيا مزرعة الآخرة ودار ممر لا دار مقر. ولذلك فإن الموت في سبيل ربه كان أسهل عنده من شربة ماء بارد في ذلك اليوم الصائف.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أنا العقيلة.
3: يا يزيد
2: أو لا تحاكيني،
3: أفني الأرض لو للسما بس ترتفع
2: عيني. أنا العقيلة يا يزيد أو لا
3: تحاكيني، أفني الأرض لو

وتدري علي شي يسوي من يغضب، وانا مثل طابعه وحذاري من غضب زينب. عودي علي وتدري علي شي يسوي من يغضب، وانا مثل طابعه وحذاري

مجلسك شني جبل راسي زينب أنا ورغم اليسر ما هبطت راس عزمي ثبت ويب مجلسك

يزيد وبعد هي ما تقدر ومهما تحاول قدرك تصونه لان الله خالق طينتك من شجره ملعون ما تقدر ومهما تحاول قدرك تصونه لان الله خالق طينتك من شجره ملعون.

0: حتى إذا أسكن خرابة.
1: إذاعة جامعة المستقبل، السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. برعاية رئيس الوزراء، توقيع 48 اتفاقا ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي بين العراق والولايات المتحدة. رئيس الوزراء يجتمع بالرؤساء التنفيذيين لشركات HKN وGA فيرنوفا وفامتف الأمريكية في واشنطن. رئيس الوزراء يستقبل المدير التنفيذي لشركة ستارلينك الأمريكية في العاصمة واشنطن. رئيس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إكسيلريت إنرجي الأمريكية في واشنطن. وزير الطاقة الأمريكي: نعمل مع العراق لبناء مستقبل قائم على الاستثمار والازدهار. إصابة شخص بطعنات وسرقة سيارته بعد اقتحام منزله شرقي صلاح الدين. الدولار يتجه لخسارة أسبوعية بضغط التضخم الأمريكي. النرويج: حريق يلتهم أكثر من 100 منزل. وميسي عن صورة يامال: لم أتخيل أن أواجه ذلك الطفل بنهائي المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمة، بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه، وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا، كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبب بنزول هذه الآية الكريمة أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، هذا صاحب القضية المشهورة اللي يروها المذاهب الإسلامية الأخرى، يقولون أن المسلمين لما أرادوا أن يجمعوا المسلمين للصلاة صاروا يفكرون شنو الطريقة اللي نجمع بيها الناس للصلاة، هل نستعمل مثلا مثل ما يسوون المسيحيين نستعمل ناقوس، الناس من يسمعون الناقوس يجون للمسجد يصلون، او لا ننبه نودي منبهين يدورون على البيوت يقولون صار وقت الصلاة يجمعون الناس، او نوقد نار كما كانت العرب تستعمل هذه الوسيلة للتجمع، إذا أرادوا يجمعون الناس يوقدون النار على مرتفع لما يشوفون النار موقدة يجون، فبدأوا يتداولون آراءهم شنو، ما انتهوا إلى رأي ذاك اليوم بديش الجلسة، ما انتهوا إلى رأي تفرقوا إلى بيوتهم. يقول هذا نفس عبد الله بن زيد نعم رأى في عالم الرؤيا كأن شخصا ينبهه يقول له إذا أردتوا تجتمعون إلى الصلاة صعدوا واحد إلى مأذنة إلى مرتفع خلي أذن يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان، فانتبه وهو يحفظ الأذان وإجى إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أنا شفت أمس واحد عالم الرؤيا علمني هالطريقة للأذان وهي أفضل طريقة نجمع بها الناس للصلاة، فقالهم النبي نعمة الطريقة وقالهم خلاص أقروها والأذان من ذاك اليوم ها صار حدث. هذا أنا كلام أستغرب من عنده شلون يصدر، يعني أرجوك إحنا نأخذ الحكم الشرعي ها من واحد شاف لطيف وجاء نأخذ من عنده حكم شرعي، هذا الأذان حكم من الأحكام، الأذان نعم فحكمة في الأمر أنه مستحب لكن حكم تكليفي إحنا مكلفين به. طيب إذا كان كذلك هذا الحكم إحنا نأخذ من طيف من واحد نام وشاف لطيف ونأخذ ديننا من واحد شايف لطيف، هاي مثل عدنا هالأيام شيل التلفون وتصل مولانا أنا عندي حلم خير إن شاء الله شايف حلم او ذاك شايف حلم وخلص هذا يعني الحلم وحي مشاكين الله دولة وبناء الحلم شنو قال لك هو الحلم شنو ايش تعرف عنه انت الحلم وبالفعل ويرتبون عليه اثار وهي المصيبة والشهادة لو على رسله ما يخالف خاف يوقع له بواحد من دولة النماردة يلعب بخلقته اذا وقع به يعرف شلون يبتجه هذا البلاء المبرر يعني تأمل هدولة
يا ريت شوية هالقاعدة يرتفعون بمستواها، هالقاعدة كون نرفع مستواها قدر الإمكان، يعني شوية تحط إيد على الأمور الأساسية اللي ترتبط بحياته، ترتبط بمعاشه، ناخذهم بعيدا يمينا وشمالا، يمينا وشمالا، يعني بدل ما تجي لي تحط ايدها على الاسس، على القواعد اللي تفيده بدينه وتفيده بحياته، جاي نشغلهم باشياء جانبيه، اشياء جانبيه لا اول لها ولا اخر. حتى قضايانا الاساسيه خلي نجي مجتمعاتنا جاي تنحدر الى الهاويه، ها؟ بعد شويه روح نامر في الشارع، ها؟ شوف شكون بنات والاولاد وشوف شو يصير، ها؟ وين رايح انت؟ تعال عالج لي الاسره، عالج لي مشاكل الاسره، ها تعال حصن لي اولادك، دول اولادك حصنهم بالعفه، بالاخلاق، باداب ال الرسول، باداب ال النبي، نعم؟ خليهم يتعلمون واجباتهم، اخلاقهم، قيمهم، تاريخهم، اصولهم. اما جايب لي تشغل لي بقضايا جانبيه لا تحل ولا تربط. اتقوا الله بالجيل، انتم مسؤولين عن الجيل، ها؟ الله عز وجل يسالنا غدا يقول هؤلاء لازم تعطوهم ثمره الجهود الخيره التي تبنيهم. اعود للموضوع من بعد المقدمه. اذا هذه الروايه ما نقبلها بحال من الاحوال ان احنا ناخذ ديننا من رؤيا من طيف، لا. الاذان نزل به جبرائيل على النبي صلى الله عليه واله، قال له قبيل الصلاه، نعم، المؤذن يصعد ويقطع صوره الاذان، يبدا اشقد يكبر، اشقد يهلل، ويمشي الى فقرات الاذان، هبط بها جبرائيل. اذا ما نقبل بحال من الاحوال اللون من الرواية. زين، هذا الرجل من بعد هذا اجوا يا جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله احنا هواية الان مقلقين، يعني ما مرتاحين. قالوا ما الخبر؟ قالوا له يا رسول الله، الله عز وجل اذا استأثر بك غدا انت راح تلتحق بالله عز وجل، ماكو واحد ما يموت، انت اذا تلتحق بالله قطعا راح تروح الى الجنة، فاحنا اذا الله عز وجل كاتب لنا ان ندخل الى الجنة قطعا ما راح تكون منزلتنا مثل منزلتك، ما نقدر نوصل للمكان اللي انت فيه، واذا لا والله الله ما كاتب لنا ندخل الى الجنة معناه ما راح نشوفك ابدا. شلون احنا والحال احنا اذا ما شفناك يوم من الايام يومنا يتحول الى غم وحزن، ما نستغني عن وجهك، ما نستغني عن انوارك واخلاقك. النبي صلى الله عليه واله اطرق، فنزل جبرائيل يحمل هذه الآية، الآية نزلت بهذا السبب، سبب السؤال. طيب خلي نشوف مضامين الآية بعد ان عرفنا سبب النزول. اولا قالت ومن يطع الله والرسول، كأنه تريد تصحح عندهم المسار. شلون تصحح المسار؟ تريد تقولهم انت اذا تريد تكون تابع للنبي صلى الله عليه واله، وتريد تكون تشوف رسول الله وتشوف اولياء الله، مو مجرد حبك لهذا راح يحقق لك المنزلة، لا، الحب وحده بدون عمل ما له قيمة. انتوا اذا عملتوا، اذا اتبعتوا ما رسم الله وما رسم رسوله قطعا راح تكونون هنا، راح تشوفون النبي وراح تجتمعون به وراح تلتقون بهؤلاء بهالطبقات، لان القضية تحتاج عمل مو مجرد تمني. يعني اذا مجرد التمني لا بالدنيا يحقق لك انجاز، ها، ولا بالاخرة يحقق لك انجاز، مجرد تمني، انت تتمنى وتتصور انك عن طريق التمني تحصل على منزلة بالدنيا او منزلة بالاخرة، طبعا ارجوك الان انا ما اقدر اصير مدرس الا اقطع مراحل تعليمية، ابتدي اقطع الى ان اوصل الى هالمرحلة المعترف بها يعطوني لقب مدرس اروح ادرس، زين.
انا ما اقدر اصير صاحب مركز مالي ما لم تكون عندي ثروة. هاي الثروة اتدرج في الحصول عليها. اذا صارت عندي ثروة احصل هذا المركز. اما ابعد انا ببيتي اتمنى واصير عالم بمجرد التمني، او اصير ثري بمجرد التمني، او اصير مخترع بمجرد تمني، طبعا لا ما يصير. لابد من وسيلة وهي العمل. العمل ما الى مراحل الى اليات. هاي الاليات كون يعمل بها الانسان يا ليت يوصل الى نتيجة. وبالاخرة كذلك انت ما تقدر تصل الى منزلة عالية او الى رتبة ما لم تكن قد عملت عمل تستحق به هذا. العمل اللي تستحق به هذا لابد منه. اذا ما تعمل العمل ما تنتهي الى نتيجة. نلاحظ تعبير الاية ومن يطع الله والرسول. شلون يعني يطيع الله عز وجل؟ اطاعة الله باي معنى؟ اطاعة الله اولا بامتثال اوامره زين، والانتهاء عن نواهيه، وبمقدار ما عندك من استطاعة لفهم اوامره. ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو مو بس يعلمنا ان الله شرع لنا، لا، يبين لنا شوية فلسفة التشريع شنو هي بالمقدار اللي نحتاج ان ننظم به انفسنا. يعني مثلا لما امرني باعطاء الزكاة، لما قال لي اعطي الزكاة طبعا صار لغط عند الناس انه شنو هاي خاوة، انا اشيل اموال اعطيها للناس عليها استناد. اجى النبي قال لهم لا، هاي مأخوذة منكم مردودة عليكم، انا اخذها منكم لكن ما اخذها الي، اعطيها لفقراءكم. ها هذا المجتمع لازم يصير به تكافل، والمجتمع كله يعين بعضه بعض. وفهمهم شيء، فهمهم ان هاي الاموال اللي يحصلوها لو ما المجتمع ما يقدرون يحصلوها. يعني افرض انت التاجر بالحبوب، تشتغل بالحبوب، عملك وتجارتك بالحبوب كيف تسنى لك ذلك؟ تسنى لك ذلك لانه اكو واحد اشترى ارض، واجا فلاح هاي حرثت لها الارض، واجا مهندس شوالك مبخة طلع لك الماي من البئر وتشقي الارض. ها المجتمع تقريبا اشترك، انت اجيت خدت الثمرة اشتريت الحنطة بعتها ربحت بيها. معناه المجتمع كله تعاون على ايجاد هاي السلعة اللي صارت موضوع للتداول. ها اذا هذا الانسان اذا فهم اسرار التشريع تهون، يهون عليه التشريع، يهون عليه تماما. يعني الصعوبة ليش انا ابعد؟ شنو ذنبي انا؟ يحبسوني من الصبح الى 14 ساعة بالحار، لا اشرب ولا اكل، والله شنو، ثم اتم الصيام الى الليل. يعني ليش عود؟ اجى النبي شرح له هالمعنى، قال له صلاحية جسدك تتوقف على هذا، وصلاحية اخلاقك تتوقف على هذا. انت اذا جعت راح تقدر للجايع حاجته. ها يعني انت الان لما انا احدثك عن الجوع واقول لك الله الله بالجياع، هذا كله تبقى مسألة نظرية تتبخر. لكن ضبوب الجوع شوية، اذا ضقت للجوع جين ها تقدر للفقير حالته، تقدر للجايع حالته. فحالة تلبش لابد منها، الانسان يتلبس حتى يتعلم يقدر للجايع يقدر للمحتاج. تشريعات اهداف كلها اهداف اجتماعية. لا تعتقد احنا اكو عندنا شيء من الاحكام، يعني من التكاليف الشرعية هذه يعود نفعة الى الله عز وجل، حاشا لله. لان الله غني والغني ما يحتاج الى شيء، الله غني بذاته، احنا نحتاج. انا الله عز وجل انزل لي تكاليف، هاي تحقق لي امان، تحقق لي استقرار، تحقق لي نعمة. اخواني اظنه شوية برا جماعة يحتاجون ان يجون، انا ترى عندي فراغ انا شوية، رجائي فتقوموا قاعدة، تعالوا اذا قمتوا تعالوا للزاوية. شنو فرق هاي عن هاي شوية؟ دنوا خطوتي. اللهم عجل فرج وليك القائم. تعالوا لهنا، تعالوا لهنا بس، تعالوا لنا شوية. اذا
عز وجل عندما امر باطاعة الله واطاعة الرسول اطاعة كن بها شيء من الوعي، نبه لي، اطاعة كن بها شيء من الوعي. وبواقع الامر الامور ترى الضرورات تقدر بقدرها، يعني الله عز وجل عندما انزل لي هو الذي بعث بالاميين رسولا منهم ها يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، تعليم بقدر ما تحتاجه، ما يحتاج الانسان، اما شيء خارج حاجة الانسان ما لي شغل بي، انا شيء خارج حاجتي ما احتاجه. والله عز وجل ما يكلف العباد فوق طاقتهم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كل واحد الى تكليف، مثقف الى تكليف، متوسط الثقافة الى تكليف، الجاهل الى تكليف، كل واحد الى تكليف معين. ها اذا كان كذلك الاية تقول ومن يطع الله والرسول، يعني يمتثل اوامر الله بعد ويجسدها، لان النبي جاء لتجسيدها. النبوة والامامة مهمتها مو بس نقل الحكم الشرعي، لا، العمل على تجسيده. شلون يعني العمل على تجسيده؟ يعني واحد اذا ما اعطى الحق الشرعي ما انطى الزكاة يقاتل عليها اذا ما انطى، اذا ما امتثل الاداب العامة يقيمون عليه الحدود، يو يعذروه يو لا، اذا ارتكب ذنب يوجب الحد يقيمون عليه الحد. اذا النبي صلى الله عليه وآله مو بس ينقل الحكم الشرعي، لا، يطبقه. فانا اكون اطيع الله واطيع الرسول، والاطاعة ما تيجي بالقصر. شوي تنبه لي، اكو عندنا اطاعة تيجي بالقصر بالجبر، هاي ما تفيد. اكو لا، اطاعة تجي بيش؟ بالاقتناع بصحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. يعني مرة انا ادفع الزكاة وانا خايف، لان اذا ما ادفع راح يعاقبوني، راح يقولوا لي انت مرتد ويقتلوني. مرة لا والله مو هالشكل، انا ادفع الزكاة لاني معتقد ان الزكاة مساهمة اجتماعية راح انعش بها الفقير، فاجي للعمل عن طواعي، عن اختيار، عن رضا، انا شاعر في قرارتي ان هذا عمل يخدمني ويخدم مجتمعي، وهو هذا معنى الدين. ها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ها لازم الشيء اللي تأتي به وتقوله هذول يكون يؤمنون به من قرارة انفسهم، اذا ما امن به من قرارة صار غصبا عليه، واذا صار غصبا عليه ما صار عمل يؤجر عليه ابدا. العمل اللي يؤجر عليه اللي يكون بمبادرة ذاتية، يجي عن طواعية، يعني انا مقتنع بهذا. ومن يطع الله والرسول، زين، فاولئك مع الذين انعم الله عليهم ممن من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. زين، كانه تقول الآية الكريمة انت على درب هذولا، انت مع هالمجموعة اذا اطعت الله واطعت رسوله، لان هذا خط الله، خط الله منه بالدرجة الاولى، النمط الاعلى من الناس الانبياء، ثم من بعد الانبياء الصديقين. الصديقين منه لما ترجع طبعا للتفاسير تلقى اراء هو بالصديقين، لكن لعله اركز الاراء الصديقين هم المعصومون، نبه لي، هؤلاء، لان تجي مرتبتهم من بعد مرتبة النبوة تماما. احنا ليش نشترط العصمة؟ لماذا نشترط العصمة بالامام؟ يعني اكو بعض الناس يقول انتم طوبائيين خياليين، واكو انسان معصوم، شلون انسان يصير معصوم؟ ليش ما يصير انسان معصوم؟ اكو ناس الان عندهم تربية عالية ما يقارفون الخطيئة، اكو الان بالدنيا، اكو ناس تلقى مهذب لا يعتدي لا يسرق سلوك مستقيم، هاي العصمة شنو هي؟ هاي العصمة، ها؟ عصمة يعني لا يرتكب خطيئة مع وجود القدرة على ارتكابها، ولا يترك فضيلة نعم مع وجود القدرة على تركها، لا، مش مهذب تهذيب عالي. فالآية جاي تقول صديقين، التفت للتعبير، تعبير صيغة مبالغة، صديقين كأنه عندنا
الصديقين الصادق نوعين، اكو واحد صادق في خبره ولكن لا يصيب الواقع. شلون يعني؟ يعني واحد يجي ناقل لك خبر، جايب لك خبر، هو صادق رجل ما عنده كذب، لكن الخبر هو كاذب، الخبر ما يناسب، مو صحيح، يعني الخبر ما يلاقي الواقع، الخبر مو واقع. ها هذا كأنه عنده نقص بالأدوات، ما وصل إلى الحقيقة إلى الواقع، وإلا هو صادق في إخباره، صادق في خبره، إجا قال صايرة ترى اليوم حادثة بالمكان الفلاني، هو صادق بها لكن هي مو هيك الواقع، مو هكذا. هذا نوع. نوع آخر لا، هو صادق ولا يخبر إلا عن الواقع. هذول منو؟ الأنبياء، نعم، والمعصومون، لأن المعصوم إذا النبي لا ينطق عن الهوى، الإمام لا ينطق إلا عن النبي، وبالنتيجة لا ينطق عن الهوى. تتبه شوي زين، إحنا ما لا يخبر أئمتنا إلا عن النبي صلى الله عليه وآله، ما أكو عدنا، إحنا ما عدنا من يقول أن الإمام علمه لذاته، لا، من الله عز وجل، الله يفيض عليه العلم يلهمه بطبيعة الحال. إذا كان من الله يعني يخبر عن الواقع إذا أخبر. ولذلك أئمتنا سلام الله عليهم حاولوا هالمعنى يركزوا، ليش؟ حتى لا يجون الناس يرمونا بالغلو ويقولون أنتوا ناس مغالين، أنتوا ناس طوبائيين خياليين، أنتوا ناس تحتون حشمة إلى واقع. لا لا لا، ما نتعدى الواقع، بالعكس، أدلتنا غاية بالمتانة تنتهي بنا إلى الاعتراف بأن أئمتنا يغترفون من علم النبي، والنبي يأخذ عن جبرائيل وجبرائيل عن الله. مو يقول الحلي رحمة الله عليه، يقول قل لمن حجنا بقول شوانا حيث فيه لم يأتنا بدليل، نحن قوم إذا روينا حديثا بعد آيات محكم التنزيل، عن أبينا، عن جدنا بالمعالي سيد المرسلين، عن جبرائيل، وكذا جبرائيل قال عن الله بلا شبهة ولا تأويل. إذن الصديقين المعصومون. ولذلك احنا انما نشترط العصمة بالامام، نقول اذا ما كان معصوم يعني جوز لي ان يرتكب الخطأ، واذا جاز لي ان يرتكب الخطأ شلون الله عز وجل يأمرني باطاعته؟ لان في لحظة من لحظات الضعف، لحظة من لحظات الضعف نزلت بي الغريزة الى مستوى منحط. شلون يعني؟ يعني انا لما اعتبر ولي الامر اريد من عند العصمة حتى احط رجلي على ارض صلبة، لانه هذا اذا صار مو معصوم يجوز يقع تحت اغراء المال، الاموال تغري، يجوز الغريزة تغري، الغريزة نعم تغري. شلون تغري الغريزة؟ يعني تشوف لك فد واحد، بس احنا ما نقدر كل اللي نعرفه نحكي، والله مصيبة. شوف لك واحد يحكم وباسم الاسلام، واذا به هذا تدخل عليه تلقى جارية تغني وهذا يشرب، بعد ذلك يشيل حذاء يعلق برقبته يقول اهدوني للكعبة انا بدنة انا بعيرة. ارجوك انت لا تشوف الرأس هكذا، الابناء ايش راح يصير؟ يعني مصيبة قضايا من هالنوع. يعني احنا مو طبائيين خياليين عندما نشترط ابدا، العصمة مو أكثر من وسيلة تترك الشخص هذا ولي الأمر اللي نحن نقول بعصمته لا يمكن أن يصدر من عنده خطأ مع وجود القدرة على الخطأ لهذا الغرض. خلي أرجع، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين بعد والصديقين والشهداء. الشهداء اللي الله عز وجل اعطاهم هاللقب بموجب حالة معينة، يعني يطلع يجاهد في سبيل الله بإذن الإمام أو بنائب الإمام، جهاد مشروع يعني، مو طالع يعتدي على الناس. مو احنا هالأيام ياهو اللي ينذبح قلنا هذا شهيد، ولو طالع يجينها بعباد الله، لكن مع ذلك إذا انقتل على شهيد، مو الشكل هذا ما شنو، على شهيد، يعني هاللقب شالوه وقاموا يذبوه على اللي يسوى والما يسوى.
لا يا اخي مو الشكل، شهادة الله عز وجل وضع لها اسس، لانه هاي الشهادة بها سفك دم، والانسان اكرم على الله من الارض بكاملها. نبه، دم المسلم اكرم على الله، نعم، من اقدس المقدسات. لئن تزول السماوات والارض اهون على الله من قطرة دم حرام تسفك. ها، اذا هذا الدم دم الانسان وين مكرم عند الله عز وجل، وين عزيز. هذا اذا صار البناء اي مكان يروح بيه دم نعبر عنه شهيد، لا، هذا تضييع لمقام الشهادة، هذا تمييع لاهمية الشهادة. بواقع الامر الشهادة لا، ما كانت وفق الموازين الشرعية، يعني طلع مجاهد يدافع عن بلد الاسلام، عن اعلاء كلمة الله، عن رفع كلمة الدين، وقتل استشهد في ساحة الجهاد، هؤلاء هم الشهداء. الشهداء دول فوق كل بر بر، حتى يقتل المرء في سبيل الله، لان الشهيد بالواقع الى مقامه الى مكانته. يعني ارجوك، هذا واحد عبد الله بن حنبله نادى المنادي بالمدينة الى الخروج الى القتال في يوم احد. طلع هذا الرجل معرس هذيك الليلة متزوج، دخل بزوجته والصبح سمع المنادي، عاد زوجته وطلع، ما لحق يغتسل عن الجنابة. نعم، اجا قاتل الى ان انصرع بالساحة قتل. مر النبي صلى الله عليه واله، لما نظر اليه تبسم، قالوا له يا رسول الله تبسم، قالوا هذا يسألوا عنا شنو متزوج قريبا، قالوا له بلى يا رسول الله امس الزوج، قال رأيت الملائكة تغسله. اتأمل، يعني لما ولذلك لقب بحنظلة غسيل الملائكة، لهالدرجة مقام الشهيد عند الله عز وجل الى قيمته. فالشهادة مو امر سهل، لا، لان الشهادة انما تكون لذوي المستويات العالية. طيب، والصالحين اللي تجي مرتبتهم من بعد مرتبة الشهادة. جه هنا اكو نقطة لابد من الاشارة اليها، شوي خلنا نوقف عندها. ذولا المشائلة والنبي قالوا له يا رسول الله احنا بالاخرة نقدر نشوفك الساحنة، ما نقدر هناك لان انت في مقام عالي. لا، الآية اجابت تقولهم ذولا ما اكو عد ما بيناتهم موانع، مثل ما تعدكم موانع بالدنيا احيانا، يعني بحيث ما حد يقدر يشوف الواحد، والناس تمشي حسب طبقاتها. شلون شوي دخل اقرب لك المعنى، اضرب لك مثل. يعني المثل الاول، يوم من الايام الاصمعي كان قاعد وين؟ بديوان الرشيد. قاعد بديوان الرشيد وجابوا للرشيد ماي، طلب ماي، جابوا له ماي، شرب. لما شرب الاصمعي سمته، يعني شنو؟ يعني قال له يرحمكم الله، ماكو هاي من يشرب يقولوا له يرحمكم الله، قال له يرحمكم الله. تمعر وجه الرشيد، تغير وجهه، تغير من طلع برا الاصمعي سأل الفضل، قال له ليش انا شو شفت وجه الرشيد تغير من قلت له يرحمكم الله؟ قال له تغير لانك انت اصبت السنة. صحيح النبي امر وقال من الاداب ان اللي يشرب ماي سمتوه وقلوا له عنيئا، ها، انت اصبت السنة لكنك اخطأت الادب. قال له ليش اخطأت الادب؟ قال له شنو قيمتك حتى تقول له للرشيد يرحمكم الله؟ تمنوا، ها، واحد فينا يعني، واحد من عباد الله، ليش يعني شنو؟ مو انسان، ها، انسان. يقول له لا، انت ما لك قيمة، مو كل واحد يقول له للرشيد يرحمكم يرحمك الله. لا، هذا لازم اللي يقول لك بمستواه، مو انت تجي تتحقق نفسك وياه وتقول له يرحمك الله. هذا اللون من الغرور، شايف؟ شوف الغرور. النبي صلى الله عليه واله يدخل عليه واحد اعرابي خطية، هذا جاي من برا وماخذ الدوي والطنين من لمنزلة النبي، ودخل عليه قام يرجف يرفع يريد يمسك اصابه ما قدر او شكى ان يقع. النبي قال له على رجلك، ليش بيك مضطرب؟ انا رجل من قريش، انا ابن امراه من قريش تاكل القديد، عين مثل امهاتكم شلون ياكلن القديد.
هدأ روعة شوية، امتص الغضب اللي عندك. انا انسان وانت انسان، تأمل هذا اللون من الخلق العالي اللي يريد الاسلام، هذا يقول له انت اصبت العدب لكنك اخطأت السنة. مو مثلك يجي واحد يقول له هنيئا للخليفة، لا، شوف الفرق. الطرف الثاني سلمان المحمدي رضوان الله عليه، شوف هذا الجانب الثاني. سلمان رضوان الله عليه، سلمان كان يعبر عن النبي صلى الله عليه وآله تعبيرات يعظم هذا الرجل، كان إلى مجلس خاص من النبي، إلى جلسة خاصة يقضيها رسول الله صلى الله عليه وآله معه، كان يعبر عنه يعني يطي منزلة الأولياء. هو من أسرة كبيرة، من بيت محترم، بلدته جي تابعة لإصبهان. زين، هذا الرجل عين واليا على بغداد، لما عين دخل شنو اللي كان فراشه وعنده عباءة، العباءة وقت اللي بش يلبسها، وإذا أراد يقعد يفترشها، حط عباءته ويقعد، يطلع يتولى بنفسه شراء ما يحتاج إليه، يدور يفتر في بغداد.

انا ابن ابن الروح، انا مو ابن الجسد. ها، هذا الواقع. روح الاسلام اللي يريده هو هذا. شنو يقول واحد من الشعراء؟ يرسل له واحد يقول له: بقية النفر الماضين ما اتخذوا غير الفضيلة من دنياهم لقبا، ابوهم الدين والتقوى قبيلتهم، فما انتخوا عجما يوما ولا عربا. ها، ابدا. هاي الفواصل ما تشلوا بها يوم من الايام. انا ابن هالحضارة وهذا ابن هالحضارة وانا ابن فلان وذاك ابن فلان. لا، اجى الاسلام الغى هالحواجز، جعلهم ابناء العقيدة. في سلمان رضوان الله عليه يسألوه: انت ابن من؟ يقول: انا ابن الاسلام. انا ابن الاسلام، يحمل عباءته ويرجع بالطريق. وما كان راتبه السنوي ياخذ 5000 من بيت المال، يطو راتب كله ينفقه، ما ياخذ من راتبه شيء ياكله. يجيب هالخوص مال النخل، يشف يسوي زبلان او حصير، يشفها بيده يبيعها وياكل. يقول: ارد اكل من عرقي، لان هذا اللي ما ياكل من عرقه ما يشعر بكرامه. نعم، خليني اكل من عرقي من تعبي، خليني اكل مما تعب، لان هاي اللقمه اللي ياخذها الانسان من تعبه ما تعرف شلون تخلي عنده شعور بالكرامة، تخلي عنده شعور بالاعتداد بالنفس. خليني اكل من كدي، من كدي يدي. كان يصنع شفايف الخوص يبيعها ويأكل منها، اما راتب من بيت المال يتصدق به باجمعه. نبه، هذا الرجل كان على هاللون لانه من مدرسة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدرسة ربتها التربية، هذبتها التهذيب، وكان رفيق لعلي بن ابي طالب. يقول عبد الله بن عمر في جملة من الصحاح روايات العامة والخاصة عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: اربعة امرني الله ان احبهم، امرني بحبهم: علي بن ابي طالب وسلمان وابو ذر والمقداد، أربعة أحبهم الله وأمرني أن أحبهم. وفعلا ذولا كانوا رفقاء لأمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني تأمل، لهم منزلة عند أمير المؤمنين، لهم مكانة، لهم جلسة خاصة. سلمان خو واحد من أهل البيت، أبدا نادر يمر عليه يوم ما تلقى بيت رسول الله قاعد، وغالبا يدخل على الزهراء سلام الله عليها وما تسمي الا يا عم، تعبر عنه يا عم، يا عم يا سلمان. وكذلك ابو ذر رضوان الله عليه، وكذلك المقداد. حتى المقداد الى قضيته المعروفة، يوم من الايام طلع انا امير المؤمنين سلام الله عليه من البيت، يمشي بشاف بالطريق منه المقداد. المقداد عادة اذا شاف الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يوقف وياه، يتداول وياه الحديث، يسأله. هالمرة ما جازه ولم يعبأ به، أصلا ما التفت. صح للإمام مقداد هذا؟ قال: بلى. قال: ما ألهاك عنا؟ شو تقول؟ مو على عادتك. قال: والله سيدي عذرا، أنا خرجت لا أعلم أين أضع قدمي من الأرض. قال: ما الخبر؟ قال: دخلت على عيالي وجدتهم يتضاغون من الجوع، طلعت اصلا ما اشوف دربي. انا شفت اطفالي جوعانين، دربي ما اشوفه لما اشوف اطفالي جوعانين. ويا هاي الحقيقة، هاي الغريزة السليمة، هاي الابوة السليمة، ان الاب يهتم باولاده اكثر مما يهتم بنفسه، يشبعهم يشترهم. يعني انت تشوف هذا بعض الناس عند انحراف بالفطرة الانسانية، يهم نفسه ينفق على نفسه واولاده مثلا وعائلته، افرض في ضيق نبه، او ما يوفر لهم حاجاتهم الاساسيه، وهو تلقاه يبعزق امواله يمين وشمال فيما يصح وما لا يصح. في واقع الامر الانسان بالدرجه الاولى رب اسره، ورب الاسره مو بس شغلك انت تطلع الى الوجود، تطلع للوجود. هذا انت لو ما انت السبب في خلقه،
منو قال لك

0: تتزوج وتطلع اولاد، بس اي طلعهم ودبهم بالشارع؟
1: ها؟
0: لا، انت السبب المباشر في خلقه، لازم تتحمل مسؤوليتك. مسؤوليتك مثل ما صرت سبب الى وجوده، تصير سبب الى اشباعه، سبب الى سد حاجاته. فهذا يقول له: سيدي انا خرجت لا اعلم اين اضع قدمي، شفت عائلتي ما مرتاحين جوعانين. قال الامام: ان الذي اخرجك اخرجني، اللي انت ترى طلعك هو نفسي فيه. انا دخلت على الزهراء سلام الله عليها، رأيتها هي والحسن كأن بطونهم كأن وجوههم بطن جرادة. مر عليهم دور غاية، يعني دور يابس كان. جاء ها؟ قال له: وانا اقترضت دينار استقرضت، تفضل هذا الدينار اخذه لك. قال له: سيدي انا احتاجه وانت تحتاجه. قال له: لا ما لك علاقة، اخذ الدينار. اخذه واجى الامام يرون ان شاء الله عليه، صلى خلف رسول الله صلى الله عليه واله، فرغ النبي من الصلاة استدعاه صاح له. قال: اذن الي يا علي. همس في اذنه: ان الله اوحى الي ان اتعشى عندك هذه الليلة. يقول الامام يرون سلام الله عليه: تصبب جبيني. قلت له: على الرحب والسعة يا رسول الله. يقول: خلص من الصلاة وضع يده بيدي ورجعنا معا الى الدار، دخلنا الى فاطمة، قال: بني هاتي لنا ما عندك. يقول الامام الصادق سلام الله عليه: دخلت جدتي الى مخدعها، صلت ركعتين ثم رفعت رأسها الى السماء، قالت: اللهم انك انزلت الموائد على بني اسرائيل فكفروا بها، ونحن اهل بيت نبيك لم نكفر بها، اللهم انزل علينا مائدة من السماء. يقول: والله ما ردت جدتي فاطمة يدها الى نحرها حتى هبط جبرائيل يحمل جفنه يفوح منها رائحة المسك والعنبر. وضعها بين يديها وفيها عراق من اللحم وتريد، حملتها ترقل بها لثقلها، جاءت بها وضعتها بين يدي رسول الله. نظر اليها امير المؤمنين بمؤخر عينيه، قال: ان لك هذا يا فاطمة؟ قال له النبي: على رجلك، ان هذا عوض دينارك الذي اعطيته للمقداد. يا آل محمد انكم اكرم على الله من آل عمران. اذا كانت الموائد تنزل، اذا كان زكريا يدخل على مريم فيجد عندها رزق، انتم اكرم على الله من آل عمران. يقول: اكلنا ووسعنا على جيراننا من تلك الجفنة. فموضع الشاهد كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، دول من الرفقاء الخاصين، يعني من الجماعة اللي يمتزجون يا روحيا، نعم يمتزجون تماما معه روحيا، دول اللي كان يقضي وقته معهم يأنش بهم. وبعد ذلك اصابته الوحشة بعد رحيلهم، ها تضلمت الدنيا في عينيه بعد رحيلهم. على العموم اعود للآية، فتقول: اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. زين، شنو حسن اولئك؟ شنو نبتهم من هذا؟ نبتهم اولا ان الانسان لا يستغني عن الرفيق. نفع لي شوية هاي، يعني الانسان مدني بطبع، ما يقدر يعيش وحده، ومو يعيش مع كل احد، ما يقدر ينسجم مع كل احد. اكو بعض الناس حتى اذا قعد يمك ما تعرف تضايق من عنده، اصلا تضايق من عنده، شنو كان قاعد على قلبك، ها شنو السبب هم ما تعرفه. نبه لي. اكو بعض الناس لا والله، افرض حتى ولو كان على وعي او على علم، كنت ثقيل على الطبع ما ترتاح الى نفسيا. واحد لا والله تنسجم وياه ترتاح اليه، تمتز وياه، اكو اتحاد بالميول بالاخلاق، تقارب بالصفات، هذا يصير رفيق روح. ها؟ ما في شك ان الانسان لا يستغني عن الرفيق ابدا، يحتاج، بس عليه ان يختار، عليه ان يختار. الاخوة في الله عز وجل شلون يختاره؟ يختار انسان ما عنده ما يعاب به، انسان مهذب قريب الى الروح. هذا بطبيعة الحال اذا الانسان فقد، ما في شك اذا فقد الرفيق فقد جزءا من روحه بلا كلام. وتأمل انت يعني ذولا اللي تسامع مرة عليك ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول حب العرني كان يطلعني دائما ياخذني للمقبرة، نطلع على ظهر الكوفة الجبانة يقعد علي ينبش الارض باصابعه. شو يعني ينبش الارض؟ شو يسوي يعني؟ ها؟ شو يسوي؟ احباء كلهم كانوا صاروا تحت التراب، راح يتنبالي شويتين، يقعد على قبورهم، يقعد على قبور احباء وينبش الارض. فعلا فعلا كان يشعر بغربة، كان يشعر بغربة شديدة. يطلع وين يلجأ؟ الى المقابر، لان دول اللي عاصرهم اللي قعدوا جماعة من اللي كانوا يم مداير مدايرة كانوا يألفون عبء على روحه يضايق يتأمل فيه، لقد مللتهم وملون وشئمتهم وشئموني. ها؟ في واقع الامر شباب شنو؟ اما الجماعة اللي ينسجموا وياهم راحوا انتقلوا من الحياة الى الحياة الاخرى. هاي ناحية. ناحية ثانية نفتهم من هذا ان الرفيق لازم يكون مختار، لان الحكماء يقولون الرفيق كرقعة الثوب، اذا الثوب ابيض وتحط له قطعة نعم تصلحه، لازم القطعة من نوعه بيضة مثله، ما يصير ابيض وتحط له قطعة سوداء رقعة سوداء، ما يمكن. الرفيق هكذا، كن تختار من ينسجم حتى تنسجم معه نفسيا. مو يقولون المفسرين لما اراد سليمان ان يعذب الهدهد قالوا له بيش راح تعذبها؟ هذا قال لو عذبنه عذابا شديدا. قالوا له هذا الهدهد شلون راح تعذبه؟ ايش تسوي له؟ قال حط يد دجاج. تنبالي شوي هدهد ها؟ خلي يد دجاج، هذا مو شغل فلوله، لا جنسه ولا نوعه ولا يرتاح لهم ويبقى معذب. فعلا الانسان اذا حطيته بين غير ابناء نوعه يبقى بعذاب نفسي، يبقى بعدم راحه. هذا لون من العذاب، ان تضع الانسان في غير مكانه بالاجواء التي لا ينسجم معها. فالاختيار الرفيق لازم يتم على ماذا؟ يتم على شكل انسجام بينك وبين من تختاره، حتى تتم لك قضاء هلش كم يوم من السعادة تقضيها وترتحل الى ربك. اما اذا صار البناء الانسان هنا كم يوم يدوين هنا، اذا قضاهن هنا بعذاب وبألم ما ارتاح ابدا، ما ارتاح. ها؟ هاي اثنين. ثلاثة، الى جانب هذا كله حسن اولئك رفيقا، يعني ذول اذا رافقتهم ما تشعر بالندم على مرافقتهم، لانك راح تنتفع برفقتهم، راح ما تقوم من عندهم الا بفائدة الا بجدوى. يعني مو مثل امثل لك، يقولون اذا واحد يقعد يم واحد يستفيد منه مثل اللي يقعد يم صاحب العطر. افرض هذا ما يشتري من العطر شيء، لكن هو يلتذ برائحة العطر. وبالعكس اذا واحد من النمط غير المرغوب او من النمط اللي ما مطلوب ان تصاحبه، مثل اللي يقعد على جيفة، اذا قعد على جيفة يشعر برائحة الجيفة وان كان ما ينقل منها شيء. الرفيق لازم يكون يختار الانسان، يختاره. والدنيا واسعة الحمد لله، الدنيا اكو بها انماط من الناس، انسان بوسعه ان يختار. والاباء بالدرجة الاولى يكون يشرف على اولاده، يقول له هذا منو اللي تمشي وياه يا ابني، هذا اللي تقعد وياه منو هو، التفت شوي الى نفسك، لان هذا يعدي الطبع سراق، يعدي هذا اللي تمشي وياه راح تنعكس اخلاقه عليك. حاول جهد الامكان. الآية تقول دول نمط مميز، حسن أولئك رفيقا، هذول أنت برفقتهم وين؟ إلى بين نبي وبين معصوم وبين شهيد وبين صديق. هاللون، هاللون من الرفقاء طبعا دول يجلبوا لك السعادة وترتاح لهم. أنت في مجتمع من المجتمعات، مجتمع بانسجام بالارواح. نبه لي اكو نقطة شوية انا اريد انبهك الها. شو تقول له انت للحسين بالزيارة؟ لما زوره شد خاطبه تقول له السلام عليك بعد وعلى الارواح التي حلت بفنائك. شو معنى وعلى الارواح؟ ها احنا نعرف ان الارواح فارقت الاجساد، الحسين حطوا الاجساد يمه، شنو معنى وعلى الارواح التي حلت بفنائك؟ تقول له انت منسجم، دول انت مو بس كانوا اصحاب صاحبوك باجسامهم، لا دول صاحبوك بارواحهم، ارواحهم منسجمة مندمجة معك، ها مرترفة حولك، الارواح التي من اجلك ازهقت وفي سبيلك ذهبت هذه انت تخصها بالسلام. ان كان الاتصال بين الحسين وبين اصحاب اتصال روحي وناهيك بذلك ارجوك، يجي الحسين يشق طريقه لوين يوصل الى المعركه، شي يحط خده وين؟ على خد جون، ها على هذا، على هذا خد الاسود، يفتح عينيه لما يشوف وجه الحسين على وجهه يقول من مثلي وقد وضع ابن رسول الله خده على خدي. الحسين يؤذنها، شو الانسجام الروحي، يؤذنه يمسح بيده عليه ويقرأ قوله تعالى منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ثم يرفع رأسه الى السماء يقول اللهم ان كنت حبست عنا النصر عاجلا اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما في مستقر رحمتك، واجمع بيننا وبينهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. هذا كان داب مع الشهداء لكنه الوحيد اللي انحرم من هذا هو، ها ما وصل الى احد في لحظات الاخيرة من اهله. نعم طلعت له اخت زينب شريكته بالكفاح، ايش وقت طلعت له؟ طلعت له نصف الليل عندما نامت العيون وهدأت الاصوات، شقت طريقها بين الضحايا وجاءت الى جسد ابي عبد الله، جلست عنده تمسح الدم والتراب عن وجهه.

تلفت نظره تقول له مو انت لحت، لا اخذت وياك الدنيا ابي اجمعي بيتنا ابي اجمعي اخذت ما حد ما بيه طفل ينرب وبيت من الزلم خالي. لماذا تذكره؟ تذكر المسيرة اللي قطعتها وياه، هي قطعت وياه مسيرة من الطفولة كانت تحبو معه بالبيت الى ان ترعرعت وكبرت ما كانت تفارقه. تذكر بها اللحظات يا ثغر الرضا ويا الخوة من فدايا موي يا وجه العالم القى يزول وينجل همي خويا يا جسم اللي ببرداي

0: ترى شمر الخمى بالشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأعزائك وأحبائك محمد وآل محمد، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. اقض اللهم حوائجنا، من على مرضانا بالشفاء والعافية، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. المؤسسين تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: نحن لا نعشق الخرافة ولا نعيش الوهم، كل ما في الأمر يعقوب عليه السلام شم رائحة يوسف فارتد بصيرا، ونحن نشم رائحة الحسين عليه السلام فترتد لنا الحياة.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل من بابل.
3: أحد الشاميين يرى ضعن السبايا ولا يعرف من هم، فيذهب للإمام السجاد عليه السلام فيسأله قائلا: أنت بن من؟
4: أنت بن
3: أنا بن ذاك الضويل فوق الروح قمر عمي ووالدي.

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزا لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

سلام.

العباس والين اهل الجواد فدوا روح لكم فدام الحسين لا تلج معانا.

رسالة لا تزال تنبض في كل زمان. نجتمع وعبر هذا المنبر، منبر إذاعة جامعة المستقبل والموجة 91.7 FM، لنقترب من الحسين بقلب خاشع ودمعة صادقة وفكر يبحث عن معنى التضحية، الصبر والوفاء. سنمضي معا في هذه الرحلة بين المواقف والعبر، بين الدموع والأمل، بين الخطوات وبين العشق الذي لا ولن يعرف حدود، لنسأل أنفسنا ماذا يريد الحسين منا وكيف نجعل من حبه سلوكا يرضي الله. فأهلا وسهلا بكم وكونوا معنا، ففي كل ليلة مع الحسين يولد في القلب نور وتكتب في الروح حكاية لا تنتهي. سنكون معكم في هذه الليلة في الإعداد وتقديم أنا سمر، وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة مصطفى القزويني.

يا محبين الحسين، في كل عام وحين يطل علينا شهري الحسين محرم وصفر، لا تتغير الشوارع وحدها بل تتغير القلوب. ترتفع الرايات السود وتصدح المآذن والمآتم باسم أبي عبد الله الحسين. تمتلئ الطرقات بخطى الزائرين، وكأن الأرض كلها تسير نحو كربلاء. لكن أصل هذا المشهد العظيم يبقى سؤال يطرق أبواب أرواحنا: هل يكفي أن نرتدي السواد؟ هل تكفي دمعة على الخد؟ هل تكفي زيارة نقف فيها عند الضريح ونعود كما كنا؟ إن الحسين بأبي وأمي سلام الله عليه لم يضحي بنفسه ليبقى الحزن وحده، بل لتبقى مبادئه حية ويبقى الإنسان أقرب إلى الله وأصدق مع نفسه وأرحم مع الناس. لذا تعالوا نسأل أنفسنا ونجيب على هذا السؤال اليوم في ليالي الحسين: كيف نعيش ليالي الحسين كما يحبها الحسين؟ وكيف نواسي قلب العقيل زينب في هذه الليالي الأليمة؟ وكيف نرجو أن تكتب أسماؤنا مع زوار وخدام وعشاق الحسين الصادقين؟

أن تعيش ليالي الحزين لا يعني أن تحضر مجلسا ثم تنصرف، ولا يعني أن تبكي ساعة ثم تعود إلى حياتك وكأن شيئا لم يكن. فليالي الحزين التي ننتظرها بأحر من الجمر فرصة يمنحها الله لنا المحبين والموالين والزائرين كل عام لنراجع أنفسنا، أن نسأل: هل صلاتنا أصبحت أقرب إلى الخشوع؟ هل سامحنا من أساء إلينا؟ وهل رددت حقا إلى صاحبه؟ وهل أغلقت باب الغيبة وجبرت قلبا مكسور؟ أم هل واسيت فقيرا أو يتيما؟ فمولانا الحسين سلام الله عليه خرج من أجل الإصلاح لا من أجل الذكرى فقط. فإذا انتهى محرم وصفر ولم يتغير فينا شيء، فهذا يعني إننا لم نفهم تلك الرسالة كما ينبغي. فسلام الله عليه يريد قلوبا تتغير لا عيونا تبكي فقط.

0: من السبي إلى الزحف المليوني كيف نواسي؟ جبل الصبر صاحبة المصاب مولاتنا زينب في مثل هذه الأيام. مستمعين الأكارم، في مثل هذه الأيام كانت العقيلة زينب عليها السلام تسير في طريق لم تكن تتخيله يوما، لا خيمة تستظل بها ولا أخ تمشي خلفه مطمئنة. كانت بالأمس إذا خرجت خرج العباس عن يمينها والحسين عن شمالها، وأبناء علي يحيطون بها هيبة وإجلالا، واليوم تمشي سيرة مثقلة بالفقد، تتلفت فلا ترى إلا الرماح والسلاسل ورؤوس الأحبة مرفوعة أمامها. كل خطوة كانت تذكرها بخطوات الحسين نحو الميدان، وكل نظرة كانت تبحث عن وجه العباس فلا تجد إلا راية قد سقطت وسيفا قد صمت. كانت تحمل الأطفال بيد وتحمل كربلاء كلها في قلبها، تخفي دموعها كي لا تنكسر اليتامى، وتحبس أنينها لأن الإمام السجاد عليه السلام كان مريضا يحتاج إلى صبرها قبل بكائها. فأي قلب هذا الذي احتمل كل ذلك؟ وأي امرأة استطاعت أن تقف بعد كل هذا الوجع لتقول للطغاة ما رأيت إلا جميلة؟ ولكن تخيلوا لو إن زينب تنظر اليوم إلى كربلاء.
1: صيحون زينب طلعوا

تخيلوا لو إن مولاتنا زينب عليها السلام تنظر اليوم إلى كربلاء، ترى الملايين تمشي نحو أخيها وترى الطرقات امتلأت بالعاشقين، ترى الشيب قبل الشباب وترى الأطفال يرفعون راية الحسين، ترى القلوب تهتف باسم أخيها الذي أرادوا أن يطمسوا ذكره، لعل دموعها هذه المرأة وهذه المرة لن تكون دموع ألم بل دموع وفاء، تبتسم وقد رأت إن ذلك الجسد الذي بقي وحيدا على رمضاء كربلاء لم يعد وحيدا، ذلك النداء الذي خرج من صدر الحسين عليه السلام، هل من ناصر ينصرنا؟ لم يضع في صحراء كربلاء بل بقي يسافر عبر القرون حتى صار اليوم تجيب عليه ملايين القلوب قبل الأقدام. مستمعين الأكارم، ولكي نكون من المواسين لجبل الصبر زينب سلام الله عليها في مثل هذا الأيام، تلك المرأة التي رأت أخوتها وأبنائها وأهل بيتها شهداء، تلك التي وقفت وحدها أمام الخيام المحترقة وتحملت السبي وحفظت الرسالة ولم تسمح لكربلاء أن تموت، بالتأكيد لا نستطيع أن نخفف ألمها لكن نستطيع أن نكون أوفياء لما ضحت من أجله، نحفظ وصية أخيها أن لا نظلم أحد، أن نكون أهل صدق وأمانة ونربي أبناءنا على حب الحسين عليه السلام، لا بالكلام فقط بل بالأخلاق، نواسيها حين لا نجعل عاشوراء موسم دموع ينتهي بانتهاء الأيام بل نجعله بداية لحياة جديدة، ولعل أجمل مواساة نهديها لمولاتنا جبل الصبر زينب أن ترى فينا أخلاق الحسين سلام الله عليهم، ولعلها تقول للعاشقين أحسنتم لقد حفظتم دم الحسين من النسيان، لكن إياكم أن تجعلوا حبكم له ينتهي عند الطريق، اجعلوه يبدأ من الطريق الذي سار عليه، كونوا كما أرادكم الحسين أهل حق وأهل رحمة وأهل وفاء، وإن أعظم عزاء نهديه لمولاتنا زينب ليست بكثرة الدموع بل أن ترى أخلاق الحسين حية فينا، عندها فقط ستطمئن زينب ويطمئن قلبها.

إذن وبعد أن نواسي مولاتنا زينب وبعد أن نتحضر للزيارة وللخدمة ونصب المواكب، علينا أن نتحضر أيضا على أن نكتب أسماءنا مع زوار الحسين، فليس كل من وصل إلى كربلاء وصل إلى الحسين، وليس كل من لم يمشي حرم من الحسين، فقد يكتب اسم إنسان مع الزائرين وهو بعيد عن كربلاء لأن قلبه سبق قدميه ولأن الله يعلم صدق شوقه وعذره. ومن وصل ويصل وسيصل إلى الضريح فليتذكر إن الزيارة ليست نهاية الطريق بل بداية عهد جديد، عهد أن يعود إنسانا أفضل وأن يترك ذنبا كان يحمله وأن يفتح صفحة جديدة مع الله. فليس المهم أن تقول زرت الحسين، بل أن يقول الناس بعد زيارتك لقد تغير هذا الإنسان بفضل الحسين. أما كيف تكتب أسماؤنا مع الخدام، فالخدمة يا موالين ويا محبين ليست محصورة فقط بالمواكب، فقد تخدم الحسين بكأس ماء أو بلقمة طعام أو بابتسامة ترسمها على وجه زائر متعب أو بإزاحة حجر من الطريق، تنظيف مكان، مساعدة كبير سن أو بكلمة طيبة، أو أن تؤدوا واجباتكم بأمانة

مستمعنا الكرام، الأهم من ذلك كله كيف نكون من عشاق الحسين. العشق يعني الخدمة، ويعني الزيارة، ويعني المواساة، ويعني أن نتخلق ونتأسى بأخلاق أهل البيت سلام الله عليهم. فالعشق ليست كلمة تقال، وإنما العشق موقف. فإذا قلت أحب الحسين، فاسأل نفسك، هل يشبهني الحسين في أخلاقي؟ هل أصدق كما كان صادقا؟ هل أرحم كما كان رحيما؟ وهل أقف مع المظلوم كما أقف؟ هل أرفض الظلم كما رفض؟ وهل أصون الأمانة كما صانها هو؟ فالعاشق الحقيقي هو الذي إذا غاب الناس عن الحق بقي ثابتا، وإذا كثرت المغريات بقي وفيا لله. فالعشق ليس دمعة فقط، بل هو استقامة. تخيلوا معي الحسين وفي ذلك اليوم والمصاب الأليم، كان وحيدا بلا ناصر، فقد الأخ والأبناء والأصحاب، واليوم ينظر إلى تلك الملايين التي تمشي نحوه، يرى الشيوخ يتكئون على عصيهم، والأطفال يرفعون الرايات، والنساء يسرن حبا به، والشباب يتركون راحتهم ليخدموا زائريه. لعل أول ما يفرح قلبه ليس كثرة العدد، بل أن يرى في هذه الوجوه صدق النية. ولعل أول ما يتمناه لنا أن نخرج من هذه الدنيا، ونخرج من هذه الأيام أنقى مما دخلناها.

ليش قد احبك وش كثر سحرك جذبني هاي نعمة وهبة من الله بيها أولاني ووهبني من أخذني موت

مستمعينا الأكارم، في هذه الليلة التي نعيشها معا من ليالي الحسين ومع الحسين وللحسين، نحن لا نتحدث عنه فقط سلام الله عليه، بل تعالوا لنصغي إليه بقلوبنا. نحن لا نزعم إنه سلام الله عليه قال هذه الكلمات، وإنما نتخيلها، نتخيلها على ضوء مبادئه وكلماته الثابتة. ماذا يمكن أن تكون رسالته لنا لو خاطبنا اليوم؟ ماذا سيقول لعشاقه، لخدامه، لزائريه؟ ماذا سيقول لمن يمشي إليه مئات الكيلومترات؟ ماذا سيكون شعوره وهو يرى الملايين تزحف إلى كربلاء بعدما وقف يوم عاشوراء وحيدا لا يجد إلا عشرات الأنصار؟ لنقترب إليه من قلوبنا وكأنه يقول: يا عشاقي، يا من تنادون كل يوم يا حسين، أنا أسمع حنينكم وأرى دموعكم وأعرف كم تحملون من حب في صدوركم، لكن اسألوا أنفسكم: هل أحببتم أخلاقي كما أحببتم اسمي؟ هل عرفتم ثورتي كما عرفتم مصيبتي؟ يا محبي، يا موالي، يا عشاقي، أنا لم أخرج ليبكي الناس علي فقط، إنما خرجت ليبقى الحق حيا. فلا تجعلوا الدموع تنتهي عند خدودكم، وإنما اجعلوها تنبت عدلا ورحمة وصدقا في حياتكم. فإذا أحببتم الحسين كونوا أمناء وأوفياء وأهل كلمة حق حتى لو كانت مرة. أما الزوار فيقول لهم: يا زائري، أهلا بكم، لقد أتعبت قدميكم حتى تصلوا إلي، رأيتكم تمشون تحت الشمس وتتحملون العطش وترددون اسمي مع كل خطوة، ولكن دعوني أسألكم وأنتم تغادرون كربلاء: هل ستتركون ذنبا كما تركتم خلفكم تعب الطريق؟ هل ستسامحون من ظلمكم أو تكفون عن ظلم الآخرين؟ يا زائرين، الزيارة ليست نهاية رحلة بل بدايتها. أنا لا أريد أن ترجعوا من عندي كما جئتم، لكني أريدكم بقلب أنقى ولسان أصدق ورحمة أكبر.

واقف من أجلك كل شي، دمي يوقف لو ما أمشي، لو موت وينسدر مشي، هم يوصل قبرك نعشي، هم يوصل قبرك نعشي. بيش أوصف لك

أما ما يقوله سلام الله عليه لمن يبكي عليه: يا باكي على الحسين، أرى دموعك وأقدر حبك، فالدمعة الصادقة لها مكانتها عند الله، لكن لا تجعل دمعتك تعفيك عن مسؤولياتك. ابكي ثم انهض، ابكي وأصلح بيتك، ابكي وكن سندا لليتيم والفقير والمظلومة، فالدمعة التي تغير الإنسان هي الدمعة التي أحبها.

يقول لمن يحمل اسمه ولا يحمل أخلاقه: كم يؤلمني أن أرى من يرفع رايتي ثم يكسر قلب إنسان، ويؤلمني أن يزور قبري ثم يأكل حق أخيه. اعلموا إني لست راية ترفع فقط، فالحسين خلق، والحسين صدق، والحسين رحمة. فلا تجعلوا اسمي زينة على ألسنتكم، واجعلوه حياة في أعمالكم. أما عن شعوره وكأنه سلام الله عليه يقول وهو يرى الزحف المليوني: يا الله، أي مشهد هذا؟ في عاشوراء وقف سلام الله عليه ينادي: هل من ناصر ينصرنا؟ وكان حوله نفر قليل. أما اليوم فالأرض تطيق من كثرة المحبين، ملايين من كل لون ومن كل لغة ومن كل وطن يمشون إليه. فلو رأى سلام الله عليه هذا المشهد لربما امتلأ قلبه امتنانا لله، ليس لأنه أصبح له أتباع كثر، بل لأن رسالته بقيت حية. الحمد لله لم يمت الحق ولم تمت كربلاء. ثم ينظر إلى تلك الملايين ويقول بحنان الأب: يا أحبتي، كما اجتمعتم على زيارة اجتمعوا على الحق، وكما صبرتم على الطريق اصبروا على طاعة الله، وكما حملتم رايتي احملوا أخلاقي.

لنفر إلى الحسين مستمعين الأكارم، في ختام رحلتنا لنفر إلى كربلاء، نعود حيث وقف رجل واحد في وجه أمة كاملة فغير وجه التاريخ. يا أبا عبد الله، اليوم لم تعد وحيدا كما كنت يوم عاشوراء، اليوم تمشي إليك الملايين وتحمل اسمك الأجيال، ويولد الأطفال على حبك، وتشيخ القلوب وهي تهتف لبيك يا حسين. لكننا نعلم إن أعظم هدية نهديها لك ليست دمعة ولا زيارة فقط، بل إنسانا تغير بسببك وبحبك، وبيتا أصبح أكثر رحمة، ومجتمعا أصبح أكثر عدلا، ووطنا انتصر فيه الحق على الباطل. نسأل الله أن يجعلنا من السائرين على نهجك يا سيدي يا مولاي، لا بالقول وحده بل بالفعل والعمل. السلام عليك يا أبا عبد الله، يوم خرجت مصلحا، ويوم استشهدت مظلوما، ويوم بقيت حيا في ضمير الإنسانية. والسلام عليكم يا خدام وعشاق وزوار الحسين، يا من تتأهبون وتتلهفون للقائه ومواساة أخته جبل الصبر زينب. نسأل الله منا ومنكم قبول التعزية والخدمة والزيارة، وهناك في كربلاء ملتقانا عنده سلام الله عليه. كنا وإياكم وعشنا ليلة مع ومن ليالي الحسين. رافقناكم في الإعداد وتقديم أنا سمر، وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة معز وموال مصطفى القزويني.

0: يا من ضحيت الجفوف اريد العالم يشوف
1: يسجلني
0: يسجلني
1: روح نظر عيني ابو السجاد
2: وديني اذاعه جامعه المستقبل 91.7 FM.
3: الله اكبر.

سلام عليك يا أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا سعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

تبكي على راحتك يا شو تقول زحمة بجمع بيني الغروب وانو وين البشي مخدرة مدللة.

0: كل كل استحجر والنبي الجوش
1: الله عليك يا حبيبي وانت كفا.

0: زحمة في ما بين الغروب زحمة في ما بين
1: عم حاجي الحادي خليه قف تعبنا

ولا واحد يحبنا دولة ما بيهم ولا واحد يحبنا عم حاجي الحادي خلي يوقف تعبنا عم حاجي الحادي خلي يوقف تعبنا ذولا ما بيهم ولا واحد يحبنا ذولا ما بيهم ولا واحد

يا ابويا.

0: أما حاجي الحادي خلي أوقف ثواني أما حاجي الحادي خلي أوقف ثواني والله ما بيمشي موجوعات ذاني
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل
2: قالوا في الحسين

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كون.

0: من الأهمية أن نفهم حروف الحسين ومدلولاتها المختلفة، فكل حرف يمثل رمزاً أو قيمة عميقة في الثقافة الإسلامية. كلما تعمقنا في هذه الحروف كلما ازداد فهمنا للمسيرة والرسالة الحسينية. برنامج حروف الحسين، تقديم محمد زيدان، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا بكم مستمعين الأفاضل وحلقة جديدة من برنامج النهضة الحسينية. سنكمل اليوم ما تحدثنا به في الحلقة السابقة، وأيما الله ليقتلوني، حينما وصل الإمام الحسين عليه السلام إلى الرهيمة لقيه رجل من أهل الكوفة يقال له أبو هرم، فقال: يا ابن رسول الله، ما الذي أخرجك عن حرم جدك؟ فقال: يا أبا الهرم، أن بني أمية شتموا عرضي فصبرت، وأخذوا مالي فصبرت، وطلبوا دمي فهربت، ويما الله ليقتلوني، فيلبسهم الله ذلا شاملا وسيفا قاطعا، ويسلط عليهم من يذلهم. فالسائل يسأل الإمام عن سبب خروجه من حرم جده المدينة المنورة وتوجهه إلى الكوفة، لأنه يعلم خطورة الأوضاع وحال الناس التي هم عليها، والتي وضحتها كلمات الفرزدق مع الحسين عليه السلام حينما لقيه في الصفاح، وكلمات بشر بن غالب حينما لقيه في ذات عرق، وكلمات ذاك الرجل الذي حاوره في الشقوق. إلا أن أوضح حوار بين حال الناس ونقوصهم عن الإمام هو ذلك الحوار الذي دار بين الإمام الحسين عليه السلام وعدد من أصحابه الذين تسللوا إليه من الكوفة، وهم نافع بن هلال ومجمع بن عبد الله وعمر بن خالد، ودليلهم الطرماح بن عدي. فقد سألهم أبو عبد الله عن حال الناس قائلا: أخبروني خبر الناس خلفكم. فقال له مجمع بن عبد الله العائذي، وهو أحدهم: أما أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم وملئت غرائرهم، يستمال ودهم ويستخلص به نصيحتهم، فهم ألب واحد عليك، وأما سائر الناس بعدهم فإن قلوبهم تهوى إليك، وسيوفهم غدا مشهورة عليك. مما تقدم يظهر سبب استفسار أبي هرم من الحسين عليه السلام عن سبب خروجه، لأنه يعلم أنه سيقدم على مكان فيه خطورة كبيرة على حياته، وقد يسفك فيه دمه ويقتل في أي ساعة وفي أي منزل من منازل الطريق إلى العراق. فما كان من الإمام إلا أن يجيبه جوابا يوضح فيه ظلم بني أمية له، وتجاوزهم الوقح عليه وعدم ترددهم في قتله، وهم يعلمون أنه سبط النبي محمد صلى الله عليه وآله، فهم لم يراعوا نسبه وشرف انتمائه وعظمة شخصيته، بل كانوا يريدون إسكات صوت المعارضة السياسية التي كان يقودها بوعي وبصيرة بكل طريقة، بل حتى بسفك دمه الشريف والسعي المحتوم إلى قتله، حتى إن كان في بيت الله الحرام، وحتى إن كان في حرم جده في المدينة المنورة. فالأماكن كلها عندهم متساوية، سواء كانت حراما أم حلالا، والأشهر كلها عندهم متساوية أيضا، سواء كانت أشهر حلالا أم حراما. فقد أعمى حقدهم على الحسين عليه السلام بصرهم وبصيرتهم، وأصبحوا لا يكترثون بأي مقدس من المقدسات وأي حرمة من الحرمات، حتى وإن كان خامس أهل الكساء وسيد شباب أهل الجنة وسبط النبي وإلى آخره. و وقد كان الحسين عليه السلام مدركا لهذه الحقيقة المرة، وعالما بالتطورات الدراماتيكية للأحداث، ومتحركا بيقين راسخ إلى العراق، عالما بما سيفعله الأمويين الساعون إلى سفك دمه، حينما قال لأبي هرم وطلبوا دمي، وحينما أكد له قتلهم إياه في قوله ويما الله ليقتلوني، موظفا القسم واللام الواقع في جواب القسم ليؤكد قتلهم إياه، سواء وبقي في المدينة أم مكة أم خرج إلى العراق، إلا أنه مع ذلك كله لا يتراجع ولا ينكس ولا يبحث عن مكان ليلجأ إليه أو يواري نفسه فيه من أنظار أعدائه كما نصح من قبل، بل يزداد إصرار.

ابيهم لعائلته. مقتل قيس بن مسهر الصيداوي. كان الحسين عليه السلام قد أرسل قيس بن مسهر الصيداوي رسولا منه إلى أهل الكوفة، وقد قبض عليه الحسين بن نمير التميمي في القادسية، ولما أراد أن يفتشه أخرج قيس الكتاب وخرقه وجيء به إلى ابن زياد فقال له: لماذا خرقت الكتاب؟ قال: لئلا تطلع عليه. فأصر ابن زياد على أن يخبره بما فيه. أبا قيس فقال: إذن اصعد المنبر وسب الحسين وأباه وأخاه، وإلا قطعتك إربا. فصعد قيس المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله، وأكثر من الترحم على أمير المؤمنين والحسن والحسين، ولعن عبيد الله بن زياد وأباه وبني أمية، ثم قال: أيها الناس، أنا رسول الحسين إليكم، وقد خلفته في موضع كذا فأجيبوه. فأمر ابن زياد أن يرمى من أعلى القصر، فرمي وتكسرت عظامه ومات. أن هذا الموقف البطولي من لدن رسول الحسين عليه السلام قيس بن مسهر الصيداوي يذكرنا بالمواقف البطولية لمسلم بن عقيل وهان بن عروة وعبد الله بن يقطر، وفيه شبه من موقف ابن يقطر وشجاعته ووقوفه البطولي بوجه ابن زياد. إن سيمائية هذا الحدث المثير وهذا الموقف الشجاع لقيس بن مسهر الصيداوي يؤشر عدة إشارات يمكن إدراجها وتسليط الضوء عليها في نقاط كما يأتي. أولاً، إخلاص أصحاب الحسين عليه السلام ووفاءهم النادر الذي جعله عليه السلام يصفهم بكلمته التي قالها بحقهم ليلة عاشوراء: فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، والتي أضحت وساما خالدا على صدورهم العامرة بالإيمان وحب الحسين عليه السلام على مدى الليالي وكرور الأيام. وكذلك وصفهم حينما سألته أخته زينب عليه السلام ليلة عاشوراء قائلة له: هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ فإني أخشى أن يسلموك عند الوثبة. فقال لها: والله لقد بلوتهم، فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعص يستأنسون بالمنية دون استئناس الطفل إلى محالب أمه. إن هذا الإخلاص والوفاء النادر تجسد في موقف قيس بن مسهر الصيداوي حينما وقف تلك الوقفة المشرفة وأبى أن يسلم كتاب الحسين عليه السلام إلى الحسين بن نمير، بل أخرجه ومزقه أمام ناظريه من دون اضطراب أو وجل أو تراجع، وأبى أن يخبر ابن زياد بمضمونه مع علمه بقسوته وإجرامه وعدم تردده في قتله والتمثيل بجثته، كما فعل بمسلم ابن عقيل وهان ابن عروة وعبد الله ابن يقطر، بل قال له وبصلابة وصراحة ومن دون مواربة إنه مزقه لئلا يطلع عليه ويكتشف بعض أسرار نهضة الحسين عليه السلام، وهو بفعله هذا حفظ أسرار القيادة وأسرار المواجهة التي كان يخطط لها الإمام، ولم يفش بها إلى الأعداء ليستغلوها ضد الحسين عليه السلام وأتباعه ومريديه. ثانيا، العقيدة الثابتة والراسخة عند أصحاب الحسين عليه السلام التي جعلتهم يستشعرون أهمية الإمامة كونها أصلا من أصول الدين لا يمكن التغاضي أو التنازل عنه لأي سبب كان وتحت أي ظرف، حتى أدت بهم هذه العقيدة إلى التضحية بأغلى ما يملك الإنسان. وهذا ما تجسد في فعل قيس بن مسهر الصيداوي حينما أمره ابن زياد في قوله له: إذن اصعد المنبر وسب الحسين وأباه وأخاه، وإلا قطعتك إربا. فصعد قيس المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله، وأكثر من الترحم على أمير المؤمنين والحسن والحسين، ولعن عبيد الله بن زياد وأباه وبني أمية. أن هذا النص يشير إلى قوة عقيدة قيس بن مسهر،
فهو بدل أن يسب الحسين وعليا

0: حسين ارفع ايدك حسين ليخدمي حصل اجر مولاته ليخدمي حصل اجر مولاته فاطمة تحب الجيران دمعاته فاطمة تحب الجيران دمعاته محرامك يا ابو علي شمحلاته محرامك يا ابو علي
1: إلك حسيني
0: محرامك
2: يا ابو علي
0: ما مقتنع عيده محرامك

يعذب لك شايب شايب يعذب لك الشيطان يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نغف الفطرة يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نغف الفطرة حتى الطفل هام يختنك حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبره حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبره شمع الما يا حسين الطفل ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدرك ويانا يلطم اسمع يا الحبك رباني تنزيل يا الحبك رباني تنزيل ما يعلم بس الله تأويله يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله حسين ثورتنا حسين دم صيح حسين ثورتنا ثورة ثورة حسين ثورتنا حسين.

0: حسين خادم اللي يخدمي يحصل أجر مولاته يخدمي يحصل أجر مولاته فاطمة تحب الجيران دمعاته قولها فاطمة تحب الجيران دمعاته محرامك يا ابو علي شمحلاته هلا محرامك يا ابو علي
1: حرامك
0: محرامك يا ابو علي شمحلاته شايب يعذب لك بشيباته شايب يعذب لك بشيباته يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطره حتى الطفل هام يختنق حتى الطفل هام يختنق وعيونه تجري العبره وعيونه تجري العبره شمع المحسين الطفل ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدره يا الحبك رباني يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله حسين ثورتنا حسين دمع
1: ليادي مرفوعة ليادي مرفوعة فدوة
0: حسين حسين حسين حسين فطرتنا حسين

يا رسيم هلالك صور للناظر. شاعرها محمد الجماس عمي. يرسم هلالك صور للناظر وحى

0: الناصر نسمع تنادينا طشر ضلوعي يا شيع الحافي طشر ضلوعي اسمع اسمع الباب زينب تنادي الشمر لا تذبح ابن الزهرة زينب تنادي لا تذبح ابن الزهرة شمالك تدير على الوجه واثنى عش طابرة طابرة زينب تنادي يا شمر لا تذبح ابن الزهرة شمالك تدير على الوجه واثنى عش طابرة طابرة هذا التحب لون الشمس هذا التحب لون الشمس والجنة تشتم عطرة والجنة تشتم عطرة شاتع طش وانت المطار والناس كلهم قطرة والناس كلهم يا المثلك بالوادم يا المثلك بالوادم ما نلقى رازقنا بالدمعة وبالحرقة يا المثلك بالوادم ما نلقى رازقنا بالدمعة وبالحرقة حسين قدوتنا حسين حسين حسين حسين انطم عمي حسين يا وحيد وهالكثر خدامه يا وحيد وهالكثر خدامه دنيا تخشع من تمر ايامه شاعر يخلص هالعالية كأقلامه شاعر يخلص هالعالية كأقلامه القاري يقرأ وتلطوم اللطامة القاري يقرأ وتلطوم اللطامة عيدة
1: القاري يقرأ وتلطوم اللطامة القاري يقرأ
0: وتلطوم اللطامة حتى الخطيب بمقتلك من الله نازل صوته يقرا لك بطور الشجي يبكيك حتى الموت يقول الحسين من السحق جثته نحت منحوته جثته نحت منحوته وثلاث ليالي على الرمل ما حد دفن تابوته ما حد دفن اويلي ما حد دفن ذبوح ونسوانك نسبيه

0: حرقتنا حسين حسين حرقتنا حسين دمعك حسين بيت الدعاء حسين حسين فطرتنا حسين حسين حسين الطم حسين يا حنين الغر قال بخيره اقطع اجدام التروح الغيره يلغز ربنا الصعب تفسيره يلغز ربنا الصعب تفسيره حبك بأرواحنا تأثيره حبك حبك ألف عام وثلث بس ما بطل مفعوله ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله حبك ألف عام وثلث بس ما بطل مفعوله ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله انت السفينه الناجيه واعمالنا المقبوله واعمالنا المقبوله وعلى المجالس فاطمه هي امك المسؤوله هي امك المسؤوله والزهر على الخادم لو ترضى يعرضونه على جهنم وترفضى
1: قالوا في الحسين

لقد كان الحسين عليه السلام الوارث الوحيد لتلك الثورة التي فجرها جده الرسول الأعظم على الجاهلية الرعناء والعنصرية والوثنية لإنقاذ المستضعفين في الأرض من الظلم والتسلط والاستعباد. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد سيد المرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الإمام الصادق سلام الله عليه: من تذكر مصابنا، يعني بالحسين، من تذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة. ومن ذكر بمصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكى العيون. ومن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. حديثنا في هذه الحلقة عن البكاء. يؤاخذنا البعض: لماذا تبكي الحسين؟ البكاء على الحسين سلام الله عليه هل له دلالة شرعية؟ يعني هل أن شرعية البكاء واردة في الإسلام، أو أن البكاء مجرد حالة جزع؟ الواقع الذي يجب أن نعيه وأن ندركه أن البكاء على الحسين هو امتداد لبكاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وبكاء أمير المؤمنين على الحسين يوم علموا بهذه الواقعة التي غيرت وجه التاريخ. ما الدليل على شرعية البكاء؟ أولا لابد أن نعرف الشرعية، ماذا نقصد بالشرعية؟ يعني الشرعية يعني أن الذي يسير على في سيرة رسول الله، في سنة رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله حجة، كما يجمع أكثر العلماء والفقهاء. ولذلك نقول أن البكاء ظاهرة إنسانية، البكاء مو مسألة مفتعلة، لا، البكاء ظاهرة إنسانية ينفس فيها الإنسان عن أحزانه ويعبر عما تختزنه نفسه من هموم ومشاعر وأحزان. هذه أولا. الشيء الثاني، هذه الحقائق بالحقيقة الآن، يعني حتى أصل إلى دليل الشرعية أريد أقدم هذه المقدمة، أن البكاء حالة إنسانية، ولذلك البكاء والضحك هي من خواص الإنسان دون غيره. خلينا نرجع إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم نص على حالات من البكاء، نص على حالات من البكاء في آياته الكريمة. مثلا على ماذا نص؟ نص على بكاء يعقوب على ولده يوسف، والقرآن يقول: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن، إلى أن قالوا له: قالوا تالله تفتأ يوسف تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. إذن يوسف ويعقوب سلام الله عليه، بكاء يعقوب على يوسف مع علمه بأن يوسف سلام الله عليهما هو حي يرزق. هل فعل حراما لأنه بكى ولأنه ابيضت عيناه من الحزن؟ هذه ناحية. الناحية الثانية، يعني الدليل الثاني بكاء الإمام الرسول الأعظم عليه صلوات الله عليه وعلى أهل بيته على ولده إبراهيم، عندما بكى واستنكر أحدهم وأنت تبكي يا رسول الله، ها قال إن العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. بكاء الرسول الأكرم على الحسين صلوات الله وسلامه عليه في مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة بكى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله على الحسين. متى بكى؟ يروي المؤرخون، والذي يشكك في قولي ليرجع إلى كتب السنة فضلا عن كتب الشيعة، ارجع إلى كتاب مجمع الزوائد لابن حجر الهيثمي، يقول إن ابن حجر ينقل هذه الرواية، يقول عندما ولد الحسين، عندما ولدت فاطمة الزهراء الإمام الحسين، جاء رسول الله وقال ناولوني ولدي، وعندما جاءت به إليه صلى الله عليه وآله أسماء بنت عميس وفي رواية صفية بنت عبد المطلب، أضمه الرسول الأكرم، ضمه إلى صدره وفاضت دموعه وهو يقول بني قتل الله قوما قتلوك، حتى تعجبت أسماء أو صفية، يا رسول الله ولد توا؟ قال قتل ولدي الحسين. أوليس بكاء رسول الله على الحسين هو دلالة شرعية؟ ثم الدليل الآخر بكاء النبي صلى الله عليه وآله على عمه حمزة، وبكاؤه على عمه جعفر الطيار، وبكائه على عمه أبي طالب، وهكذا في كثير من الروايات التي تؤكد. راجع كتاب كنز العمال للمتقي الهندي، الجزء 13 صفحة 635، يروي يقول لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم، يعني أم الإمام علي، كفنها النبي بقميصه وصلى عليها وكبر إلى آخره. فدليلنا أن النبي صلى الله عليه وآله بكى على الحسين وفق الروايات أهل السنة فضلا عن روايات الشيعة. إذن بعدها هذا الدليل الشرعي. أما فلسفة البكاء على الحسين سلام الله عليه، أنواع البكاء مو فقط على الحسين، بصورة عامة أنا أذكر لك بعض أنواع البكاء. الأولا بكاء المعرفة، عجيب أكو بكاء المعرفة. نعم، الإنسان العالم والعارف قد يبكي عندما يكتشف حقيقة معينة، يبكي لها بكاء الفرح، والقرآن يشير إلى ذلك، يقول وإذا سمعوا لبعض أهل الكتاب، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذا بكاء المعرفة. والثاني البكاء لفقد شيء عزيز. الثالث هو البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. أرقى أنواع البكاء عندما يخشع الإنسان لله وتفيض عينيه وبذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد عندنا في الحديث يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه إنه ليس من رجل أعظم منزلة عند الله من رجل بكى من خشية الله. البكاء من خيفة الله للبعد عن الله عبادة العارفين، ويقول عليه السلام البكاء من خشية الله تنير القلب وتعصم وتعصم من معاودة الذنب. ويقول عليه السلام: البكاء من خشية الله تمحص الذنوب. هذا نوع ثاني، هذا النوع الثالث، البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. إذن البكاء بكاء الحسين من أي نوع من البكاء؟ من أي نوع من أنواع البكاء؟ البكاء شفقة لمظلوم، لطفل مظلوم قد تبكي له. من أي أنواع البكاء بكاء الحسين؟ البكاء على الحسين، خلاصة الكلام حتى أختم الحديث، البكاء على الحسين ثلاثة أنواع. ينبغي أن نعي هذه الحقيقة، أن البكاء على الحسين ثلاثة أنواع. أولا بكاء أسى وحزن لأنه قتل مظلوما، هذا نوع من البكاء، هذا أساسي. ثانيا أن البكاء لطلب الثواب، وهذا أقلهن. والثالث البكاء مواساة، يعني يواسي الحسين ويتأسى مواساة وتأسيا. هذه الثلاثة من أنواع البكاء على الحسين هي التي تقرب الإنسان، سواء بكى تقربه إلى الله، سواء بكى حزنا لظلامته، أو بكى طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى. وأرقى أنواع البكاء هي أسى وتأسيا، عندما تبكي على الحسين تأسى به. يذهب إلى أن البكاء الإمام يذهب إلى أن البكاء وسيلة لحفظ الإسلام حيا في القلوب. ليش؟ لأنك عندما تبكي على الحسين يتطهر قلبك، تزول ذنوبك، يغسل ضميرك. البكاء على الحسين مو بكاء الذلة ولا بكاء الخشوع ولا، وإنما البكاء على الحسين وبكاء التأسي على الحسين سلام الله عليه، وبكاء الأسى على الحسين. هذا يغسل قلبك ويعيدك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن مجالس الحسين تعيد الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أن البكاء يخلق روح الثورة، يوقد ويصعد روح الثورة على الظلم والظالمين والكفر والكافرين ورفض الواقع الفاسد. هذا البكاء الذي نبكيه، لا نبكي لأجل أن نحصل مكانا في الجنة، وإن كان البكاء عليه يغسل ويفتح أبواب الجنان. ثم أن البكاء على الحسين يقدم الإنسان في عالم الإنسانية، فهو لحزنه يتفاعل نفسه وقلبه وضميره، لا لطمع لا لغاية. ومن هنا ينبغي أن نقول أن الشعائر الحسينية، بعض الناس قد يحتج علي ويقول بأن أنها هي شعائر، ها شعائر عبادية. نعم شعائر عبادية، ولكن ينبغي أن نعلم أن شعائر الحسين وزيارة الحسين هي شعائر سياسية تحمل روح الرفض والوقوف بوجه الظلم، وأقصد سياسية بسياسة الإسلام، بالسياسة الحسينية. لذلك نحن عندما نزور الحسين ماذا نقول؟ إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وعدو لمن عاداكم. إذن البكاء على الحسين هو ثورة على النفس، على نفس الإنسان. ومن هنا ينبغي أن نبكي على الحسين وأهل بيته، أن نبكيه بكاء البطل لا بكاء الذلة. عندما تقرأ مواقف الحسين سلام الله عليه وترى موقفه الشديد، لا تتمالك نفسك، عندما تقف عند مواقف زينب وتبكي لها، لا تبكي عليها لأنها مكسورة، تبكي للشجاعة والبطولة والشهامة والغيرة على الإيمان. إذن أيها الحسينيون الحقيقيون، أيا يا خطباء المنبر الحسيني، لنبكي الناس على الحسين بكاء البطل، لا تبكوا على الحسين بكاء الذلة وأن الحسين هكذا وهكذا صرخ وطلب الماء وطلب الذلة، هذا كسر للحسين. علينا أن نبكي الحسين بكاء البطل، بكاء الفارس المتحدي، لا نبكيه بكاء الذلة. فالحسين رمز التحرر، عش للحسين وعايش الحسين في بكل أبعاده، وابكيه بكاء الحق والعدل والثورة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: لقد اشتمل العباس بالوفاء، واشتمل به الوفاء، وتسربل بالإيثار، وتسربل به الإيثار، وتخندق بالشجاعة، وتخندقت به الشجاعة. لقد مثل كل الفضائل، فتمثلت فيه كل الفضائل، وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس عليه السلام.
2: العباس عليه السلام.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وياي وما تشرب قبلك حلفتها معلم هالوفاي ما شربت قبلك حلفتها معلم هالوفاي يم هال

فتهيج معلمها الوفاي ما شربت قبلك حلفت هيج معلمها الوفاي يا

0: طيح المي عد
1: تريد ابوه يشرب الماء.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

0: صلوات.
1: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

ادركني خويا وصلت الباب الخيام ادركني خويا.

وسلمي وما ردني عليه سلام صاح ودموع اجرت مو شفوفه تقطع الطاحني عيوني هذن يا ناس تبع دمهن والاثر وما ادري

يا المطاح واسم الله معاكو بكاربنا يا المطاح وسمع ضحكة حرمنا يا مطار وشابقة ونوح على راح راح عباس انكسر بين وجه الحسين حيرة وجه ونرى Ooh.

من النبل ما تنشبك يا خوي يما كردش على ابوك فر

حكى بصوت المختنق راحت الخوة الصدق ابن النبي ما تنشبق يا خوي يما كردش بعلى طوم فرقتك كسرت عظوم ترضى خيك ينهضم يا خوي قال الحسين بحيرة وين أروح أخوة ما عندي بعد وين أروح أوراسك انطشر العمل وين أروح صاحب الزمان جدك الحسين يقول وين أروح لا عضيد ولا ولد راح أي رجع للخيمة رجع للخيمة وسكينة تلقت بلا عمامة والتراب بشيبته للركوف قالها يا سكنة تحضري ليش عمك العباس قطعة ويا ابنته عمك العباس قطعة يا منته راح شيال العلا يعني حرقوها الخيام راح شيال العلا يعني ح

صاحب الزمان. يا ماي عيني يا قلبي يا عمري فدوى القلبك وعيونك اللي يبجن دمها اللي ألا ضايع.

لاي أبا عبد الله وقفت قبالة رقي بلا صبور تقل أبويا اشبيك أشوفك منكسور وباوعي الخدة وحضن الصدور يمسح بجفه على خده لين سطور.

بنيت صغيرة عمر بجف ثقيلة الصدور جدار.

0: باوع لها الحسين شافها تنظر ما تنشبك حرام من صدر الحسين للصياط وللنار وللحجار اشقد حرام يحترق أصغر حجار اشقد حرام خدودها تلوح التراب اشقد حرام تشوفني بشيبي خضار راح ابا
1: عبر الاطفال تكتا سكينة شبقها وراح تلقت رقية شبقها وراح دخل الخيمة العباس لك زينب

شاف زينه.

البقى براسك يا زينب، البقى براسك اخونا الغالي راح. البقى براسك يا خويا الغالي راح، الغالي راح. استعدي لغربتك يا بنت ابوي، ساعة وتشوفين راس احنا الرماح. الغالي راح، شاف زينب والدمع بعيونه صار. البقى براسك يا خويا الغالي راح، استعد لغربتك يا بنت ابوي، ساعة وتشوفين راسي على الغالي.

0: وسهم يعبر للظهر والشمير يمتنا حار احسين بيت ذاب
1: الشمر يصيح يصيح الشمر شي يصيح احس

لا لا مو هسه وقت الصرخة، مو هذا الشطر. طحن الحسين مو صرخة. اي اكو أزيد واسبيخته وعالي.

يصيح خويا خويا خويا خويا لا تجي المصرع يم الخدر لا تجي يضربك قبال الشمال لا تجي المصرع يم الخدر لا تجي يضرب شيك بالي الشمل بالفعل يا حسين بالفعل يا صاحب الزمان قعدت على جسم اخوه تحكي ويا ما يحكي وياها صاحبهم عمر بن سعد ويحكم ابعدوها عن جسد اخيها واريحوه من المه صاحب الزمان جاها بالرماح وبالصياط ضربوها وهي على جسم الحسين الحاد ما رجعوها للتل انا اسف واعتذر احكي هالكلام هذا بس هذا صار بكربلة بعد طيحة العباس انكتب سبي زينة تقرب زيارة العباس ولعن الله أمة انتهكت بقتلك حرمة الإسلام حرمة الإسلام

حسين انكسار راح عباس الحي انكسار انكسار

0: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الهندي الهندوسي تاملاس توندون.

حسين بس علي الحسين بس حيل عند النيل.

زينب الليلة زينب تحرس العيلة زينب الليلة من عقب الأخوة حرمة وحدة من عقب الأخوة حرمة وحدة من يساعدها

زينب الليلة. هلا زينب زينب الليلة زينب تحرس العيلة. من عقب الأخوة من عقب الأخوة حرمة واحد من يساعدها من يساعد أغاتي إلى المرحوم الشيخ عبد النبير المرشد العلي.

جينا بالليلة زين مأجور موفق تحرسينا زينا بالليلة تحرس العيلة من عقب الأخوة حرمة وحدها حرمة واحد من يساعده

0: جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

وقف حماية وخلي كل اثنين تتغطى بعباية وخلي كل اثنين تتغطى بعباية.

بالهمة بالهمة ما وعالشاطئ مشمورة بالهمة.

0: بالهيمة بالهيمة ما تلقى الخيم عالشاطئ مشهورين
1: لمن عبيد
0: شيء الحرام.

تنحل مثل السحابين ينتو طران مستحل مثل السحابين الله حجب كان بقرآن وحجابه الله

0: طبع الشمع لو بالخراب نجتمع سواني سواني لسه بالشباب لا تبرد راس الحسين
1: راس الحسين سواني
0: شباب صوت ليش ساكت لسه لا تبرد بوي راس الحسين
1: راس الحسين سواليك يا
0: بالهم بالهم ماتي
1: وعشاق مش
0: بالهم
1: بالهم ماتي قال خيم عشاق مش موري علم.

طفلة من تعطش يعد ويا تحقها، طفلة من تعطش يعد ويا تحقها، طفلة من تعطش يعد ويا تحقها، جربتي العباس عصر الذبح لقنا، جربتي العباس نصر الذبح لقنا.

0: حسن
1: العشيره
0: يزيد باكر يصغر وانا الكبيره صغير باكر يزيد باكر

0: شيعته
1: وحسينه
0: شيعته

غاب لون الشمس وارتعدت الجبال كادت السماوات السبع أن تهوي لتذر الأرض جميعا ارتكب عباد الشيطان الجرم الأعظم فلا قتل يحيى ولا صلب المسيح كجرح الحسين.

0: الله أكبر.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: يا ما شاء سالف لك يا ابني يا عبد.

شبد المرض حاله والفرقه شتاله. هلا الله يوفقكم.

يما شو اسولف لك يا ابني؟ شبد المرض حاله والفرقه سمعني بعد بعد شبد المرض. الله الله باسم العباس خادم يا ابني

يما شو اسالف لك اخر مره المستهل يما شو اسالف لك

فرقة شتالة شفت النور حالة. هلا بيك هلا بيك.

0: شاء الله. الله يحفظكم. أريد الكل يشارك باللطم. عزاء اللي أم البنين، وين أصحاب الحوائج؟ وين العدة مريض؟ اسم أم البنين ليلى. صحن أبو فاضل، هلا بي. ارفع ايدك هلا.
1: يا بيشير

حيب عبره بعباس واخوانا القيضة وعالغبر بعباس واخوانا القيضة وعالغبر

0: يب بدون جواب.
1: يا ابني يا عباس
0: القم. ما شاء الله.

سجادها فد خدري والدهر خلصت بمارة رد قهري وبدال نحر ريد قطعه ونحري هلا بي وبدال نحر ريد قطعه ونحري يا

هاشم يا بني يا عباس إلي إلي يا بني يا عباس جت المنية وريدت بل تحضرون. هلا بك ما شاء الله. ما شاء الله جت المنية وريدت بل

0: لكم يا بني يا عباس يا بني يا عباس.
1: محمد معروف الحلي ما شاء الله. هلا هلا والنعم منكم عمي.
0: جت المنية وردت بل تحضرون
1: ما شاء الله. هلا بيك.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثاً عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

المطار. طبعا أنا هذا الطور انطلب من عندي وأنا بخدمتكم. يا سافرت عني وريحتك

0: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الشاعر علي الخفاجي حسين أغلى إنسان عند ما يغيروني وبمحبتي في قلب ما يلوموني أنا أتحدى النواسب واللي عادوني عن طريق حسين أقل ما تمنعوني أنا هذا طب

أنا عند حسين باكر هو عنواني، ما وقفت بباب غيره ولا أدق ثاني. أنا عند حسين باكر هو عنواني، ما وقفت بباب غيره لا أدق ثاني. تيهت يا

0: شهدنا صوت حسين ثور والزمن شاهد شيعة ونسلم الرايح واحد
1: الواحد
0: شيعة ونسلم الرايح
1: واحد الواحد.

مثلك يا ابو اليم قاعدنا بس الحسين ماكو مثلك يا ابو اليم شيعي وابقى شيعي لو قطعاني شيعي وابقى شيعي لو قطعاني عاشق عاشق عاشق

0: حسين يا صرخة وجود المصدر هاتي اسمك الفايض محن عايش بذاتي اسمك الفايض محن
1: عايش بذاتي
0: منك استلهم شعور وأبدي كلماتي منك استلهم شعور

ما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه، ما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه، ما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه. وش كبر حظ لي يصير حسين محبوبه، وش كبر حظ لي يصير كبر حظ الهسين باري باسم حسين كاتب أقبل التوبة، باري باسم حسين كاتب أقبل التوبة. ولي خدمة بوجه الأبيض تنمح ذنوبة، ولي خدمة بوجه الأبيض شيعي وانطي عمري لما نسوني، شيعي وانطي

حسين قبلتنا الشريفة ومجد ظل عالي حسين قبلتنا الشريفة ومجد ظل عالي يدق نبض القلب باسمه وأغلى كل غالي يدق نبض القلب باسمه وأغلى كل عاهدا موت بخدمته ونسهر ليالي عاهدا موت بخدمته ونسهر ليالي احنا شيعة وهذا حبنا يبقى للتالي احنا شيعة وهذا حبنا

0: ضبها ضبها
1: عاشق وحسيني هذا جنون عاشق وحسيني.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

من كان يؤمن بالله ويرجو الثواب يوم الميعاد فليبكي على الحسين كما بكى عليه الرسول مرارا، وليحزن عليه كما حزن الرسول عليه تكرارا، وليتغير لونه كما تغير لون الرسول عليه كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشيخ أحمد المحوزي.

ولا والي إليه نشتكي له طويلة وجبال الهدى.

ذكرتك فعيني حفر وضموعي حفرتك وشعارتك تهز وجداني.

رجعت إلا أنت صارنا وخيل الأعوجي على

0: يا الهادي من اسولف لك بالواقع شارح ما يطول.
1: بلا حكيات رجاك لا تحكيني.

ممنوع. بلا كلام.

المسلم من يوم يستلظم حتما يلتقي الدين.

ممنون ممنون. بلا حكي بلا حكي. المسلم من يد

بهالحب دي وايه.

0: بلا حكي يا غاتي بلا حكي.
1: يا لهادي على وضحي الحال

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

0: يا المنذبح
1: دمعة رقي أسرار دمعة رقي للشاعر سيف الذبحاوي

نفس الهمال اشرح إليك الحال شافت روحي هوال من دورة الأقدار.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

يسوي المذبوح بنها المذبوح بنها أنا الحزينة أنا الحزين الله يقضي حوائجكم.

0: لقد مزق العباس تحت قيادة أخيه الحسين عليهما السلام كل خيوط العنكبوت التي نسجتها أيادي الجنود حول عقول الناس وضمائرهم، فكان رجل المهمات الأصعب في معسكر كل مهماته كانت صعبة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: عملت نوق السبي بتنبي بصف بتنبي، والطريق عيون ناس وبين وحدة ووحدة راس بتنبي، ايه بصف بتنبي. حملت نوق السبي

واحدة خلي سمعك والطريق عيون ناس.

استتخيلهن تخيلهن بعيونك بقلبك، جابولهن الهزايل جابولهن النوق وقام يصعدون بيهن، وتخيل بقلبك هالليلة خلوا بين كل وحدة راس من رؤوس الأصحاب، من رؤوس الحسين رأس أبو فاضل، وقامت تحدي الناقة وانت تحدي وياها اليوم بصوتك وبقلبك. إيه حملت نوق السبي راحوا مشوا.

شكو انحركه ما نلقاه.

0: واحد قال لي الاخر صوتك شلونه؟
1: شو يقول له؟
0: يقول له من العبس اسود قلب لونه. يقول له من العبس اسود قلب لونه.

أويلاه هذا البيت ما أقدر أقرأ بعد كم من المجتهل. سامحني يا مولاي، سامحني يا صاحب الزمان. أخير مرة. حملت نوق السبي، قول بتنبي بصب بتنبي بتنبي بصاب بتنبي. أخير جواب، أخير جواب. حملت

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين، ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين، تأثيرا لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

الله الله الله دمعت والدين على سمعني يا عليك الحسين من راح شاعرها شاعرها للبيت الموفق مصطفى العيساوي من خطوتي الناقل مشت وياها ذيك اللمه

شم والله يا ابو علي احسين اغلى من الهوى اختنق له والفرقة تابوت العدل لو راح غالي هم.

راح مني وانا انعس.

تشيل الله أكبر يا خلق ستر الله سولف بيها ستر الله سولف بيها حتى الستر يم خيمتك كان شي يسوي يوقف ببابك يقرا قران واسفل

قلت لك من كلمة كربلاء كيل ما يمر طاري.

خادمك يا حبيبي. من راح مني وانا الجمهور كله روادي تفدوا روحكم دمعه تودينا عليك. من راح مني وانا

أكبر يا خلق ستر الله سولف بيه حتى الستر يا مخيمتك جار يوقف ببابك يقرأ قرآن

0: حسين احس بالجيم لو سولفت لك عنه.
1: شوف السهم سوى
0: وتخيلي العمر ندى عبد الله طائر الجنه عبد الله طائر الجنه ينذبح عند اخر حلم عطشان كان بحضنه عطشان كان.
1: اسمع
0: عبد الله سولف ماي للماي
1: وبعد
0: دبت قماطه كانت هواي
1: والله ما عندي موجه

0: غبت دماء طجعت راد الشهادة مثل رضا
1: وحصلها اي شلون راده
0: كلمة اليوم ما تيتمت من راح من الوالي تنفع الام بلا ولد والبيت صبح قالي اش محلات الام تندفن بجفوف ابن الغالي عم ترشي للجنازة تريد لولا

انا ربعتهم عيني با يما حسين يا هو اللي يحط بقبر الشمعة دمعة توديني كل

احلالي شتنفع الام بلا ولد البيت صبح خالي شمحلاتها الام تندفن بجفوف بينها الغالي بجفوف بينها الغالي.

اسمك يا حبيبي، شاعرها الموفق مصطفى العيساوي.

0: لقد كانت شهادة العباس عليه السلام قيمة استثنائية قلما يحظى بها أحد، ولذلك فقد أصبح فضيلة قائمة بذاتها، كما أصبح عدوه رذيلة قائمة بذاتها. وليس ما يردده زوار قمر العشيرة عند ضريحه بقولهم: أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، إلا تأكيدا على هذه الحقيقة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

أمها خويا قالها العالة كلها بهابتيج لميها لو حرقا وخيامها

من النوق نزلها السبايا.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.